تَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

حَرَامٌ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا

لبيك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

0: التراب
1: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

فاحذروها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

شديدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الكتاب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

Huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا بكم إلى الحلقة 28 من برنامج حياة أجمل.

إحسانه محبة الله تعالى، وأعظم بهذه الثمرة الكبيرة، وأكرم بهذه المكرمة العظيمة محبة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمحسن يحبه الله تبارك وتعالى، وإذا أحبه هداه إلى طاعته، وتيسرت له الهداية وسبل الخير وأفعال المعروف، لأن من أحبه الله دله الله عز وجل على طريق الجنة وأخذ بناصيته إليها. من ثمار الإحسان أن المحسن في معية الله تبارك وتعالى، ومن كان الله معه فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. فالمحسن ربنا تبارك وتعالى قد تكفل له بالمعية. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو في معية الله تبارك وتعالى، الله حارسه، الله يحفظه، الله يتولاه. ومن ثمار الإحسان والمحسنين القرب من الله تبارك وتعالى ومن رحمته. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الرحمة تقود حياة الإنسان، فتفتح له آفاق الوجود كله، لأنه إذا كان الإنسان قريب من رحمة الله عز وجل فإن هذه الرحمة يتوفق بها إلى كل ما فيه نفعه في دينه ودنياه، وإلى ما فيه الخير في حياته العامة وحياته الخاصة، فتتيسر له سبل الهداية ويكون في خير وفضل من الله تبارك وتعالى، لأنه مع الله. حتى لو تعب، حتى لو أصابه بعض الأضرار التي هي شأن الحياة الدنيا، ولكن هنالك فرق بين إنسان يتعب ليجني الأجر والثواب والفضل والنعمة والجنة من الله عز وجل، وبين إنسان يتعب في سبيل دنيا زائلة أو شهوة طاغية أو نزوة عابرة. ومن أعظم ثمار الإحسان دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوار الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعطى المحسن التمكين. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالذي يحسن في عمله، في عبادته، في طاعته، في سيره في هذه الحياة الدنيا، ربنا تبارك وتعالى يوفقه، يعطيه، يمنحه، يتفضل عليه، يكرمه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال: وكذلك نجزي المحسنين. إذن

0: فالمحسنون الذين يسيرون في هذه الطريق العظيمة طريق الإحسان ينالون الخير. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. فالإنسان الذي يتقرب إلى الله شبرا يتقرب الله إليه ذراعا، والذي يتقرب إلى الله ذراعا يتقرب الله إليه باعا، والذي يأتي إلى الله يمشي يأتي إليه هرولة، يوفقه ييسره فسنيسره لليسرى، تتيسر له الطاعة. ولذلك هذا ميزان دقيق في حياتنا، إنه ميزان الإحسان. كلما كنت محسنا أكثر كلما تفتحت لك آفاق الخير أكثر. فإذا رأيت سبل الهداية وطرق الخير تتفتح بين يديك فأنت في الاتجاه الصحيح، وإذا رأيتها تصعب عليك أو تتثاقل فيها أو تبطأ في السير نحوها فأنت تحتاج إلى أن تراجع نفسك سريعا، لأن الآية الأخرى تقول فسنيسره للعسرى. إذن المحسن يسير في طريق الإحسان طريق البشرى. قال الله عز وجل وبشر المحسنين، فالمحسنون لهم البشرى، البشرى في سائر حياتهم قريبها وبعيدها عاجلها وآجلها. هذه البشرى يجدونها راحة في الضمير وسعة في الصدر واطمئنانا في القلب وهدوءا في النفس. إن المحسن يعطي العطاء تعاملا مع الله، بمعنى أنه يتعامل مع الله في الإحسان إلى الخلق، وليس يعطي الإحسان مقايضة تبادل. ولذلك هو حتى لو أسيء إليه ادفع بالتي هي أحسن، لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. فهمه رضوان الله عز وجل وأن ينال عند الله المكانة العظيمة، لأنه يتلذذ بالعبادة. المحسن يتلذذ بالعبادة. قال في الحديث اعبد، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. كيف سيكون إحسان العبد للعبادة وهو يوقن ويلاحظ هذا المعنى نظر الرب تبارك وتعالى إليه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، وسنكون في هذا الحلقة وفي حلقة اليوم برفقتكم من الإعداد والتقديم من تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل محمد فرج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، صباح الخير والسعادة. في خضم الحياة اليومية قد يجد الإنسان نفسه عالقا في دوامة من الروتين والوجبات والواجبات المتكررة، حتى تتسلل إليه مشاعر الرتابة والملل، ويخيل إليه أحيانا أن أيامه تسير بالوتيرة ذاتها دون تغيير. لكن خلف هذا الروتين تختبئ طاقات وقدرات قد تكون كفيلة بتحويل تفاصيل الحياة إلى مساحة رحبة للإبداع والشغف والإنجاز.
4: وتبدأ تذكرة الدخول إلى بوابة النجاح من سؤال بسيط وعميق في آن واحد: ما الذي أجيده وما الذي أحب أن أفعله؟ فعندما يكتشف الإنسان المجال الذي يثير اهتمامه ويشعر باتجاهه بحماس ورغبة في التعلم والتطور، فإنه يخطو أول خطواته نحو اكتشاف ذاته. فمعرفة نقاط القوة والقدرات ليس مجرد وسيلة لاختيار مجال مناسب، بل هو في رحلة لاكتشاف الإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى مهارة حقيقية يمكن البناء عليها وصناعة المستقبل من خلالها.
5: بالطبع أعزائي المستمعين، وفي هذه الرحلة يأتي الإبداع بوصفه قدرة على النظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة، والتفكير خارج المألوف، وتوليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة. والإبداع ليس موهبة وحصرية على الفنانين أو أصحاب التخصصات الإبداعية، بل هو طاقة يمكن لكل إنسان أن يكتشفها وينميها في دراسته وعمله وعلاقاته وحياته اليومية. وكلما منحنا أنفسنا مساحة للتجربة والتساؤل والمحاولة، اكتشفنا أن لدينا أكبر أو قدرات أكبر مما كنا نظن. أما الشغف أصدقائنا المستمعين، فهو الطاقة التي تمنحنا الدافع للاستمرار. إن ذلك الشعور الذي يجعلنا نقبل على ما نحب أو نقبل على ما نحب بحماس، ونرغب في تطوير أنفسنا فيه، حتى عندما نواجه الصعوبات أو نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى نتائج التي نطمح فيها. فالشغف لا يعني أن الطريق سيكون سهلا، بل يعني أن لدينا سببا يجعلنا نستحق أن نستمر في السير.
4: ويأتي الحب ليمنحنا هذه الرحلة معناها ودفئها، فعندما نحب ما نقوم به يصبح التعلم أكثر متعة والعمل أكثر إتقانا، والتحديات فرصة للنمو والتطور. الحب هنا لا يقتصر على المشاعر، بل يشمل تقدير ما نفعله والإيمان بقيمته والاستمتاع بالتقدم الذي نحققه خطوة بعد خطوة. وعندما يتلاقي الإبداع مع الشغف يولد دافع قوة للإنجاز. فالشخص الذي يجد في عمله مساحة للتعبير عن أفكاره ويشعر بالحماس تجاه تطويره يصبح أكثر استعدادا للتعلم والمثابرة وصناعة أثر حقيقي. ومع الوقت يمكن لفكرة صغيرة أو موهبة بسيطة أن تتحول إلى مهارة متميزة، ثم إلى إنجاز يفتح أبوابا جديدة في الحياة.
5: بطبع تسنيم، ولذلك فإن الشغف لا يحدث دائما في لحظة واحدة، بل قد يكون رحلة من التجربة والملاحظة والتعلم. ربما تجد شغفك في الكتابة أو الرسم أو التقنية أو حل المشكلات أو العمل الجماعي أو حتى البحث أو صناعة الأفكار. فالمهم أن تمنح نفسك فرصة لتجربة أشياء مختلفة، وأن تلاحظ ما يجذب اهتمامك وما يدفعك إلى التعلم من تلقاء نفسك وما تشعر أنك قادرا على تطويره مع الوقت. ولا يكفي أن تكتشف ما تحب أو أن نكتشف ما نحب، فالموهبة تحتاج إلى ممارسة، والشغف يحتاج إلى عمل، والإبداع يحتاج إلى مساحة للتجربة. لذلك عزيزي المستمع، خصص وقتا لتطوير مهاراتك، وجرب طرقا جديدة لتطوير ولتطوير والتفكير والتعبير، وتعلم من أخطائك ولا تخشى البدايات الصغيرة. فكل مهارة عظيمة بدأت بمحاولة أولى، وكل إنجاز كبير كان يوما فكرة تبحث عن طريقها إلى النور.
4: وفي النهاية قد لا تكون تذكرة النجاح شيئا يمنح لنا من الخارج، بل شيئا نكتشفه في داخلنا. إنها تبدأ حين نتوقف عن صور الآخرين عما يجب أن نكون، ونبدأ في اكتشاف ما نستطيع أن نقدمه نحن. اكتشاف ما تجيده عزيز المستمع، وتعلم ما تحب، طور شغفك، وأطلق لإبداعك مساحة. فحين تعيش بإبداع وتمارس ما تحب بشغف وتقدر ما تقوم به، تصبح التحديات فرصة والبدايات صغيرة خطوات نحو إنجازات أكبر.
5: إذن مستمعينا الكرام، صباح الخير والجمال، صباح البداية الجميلة. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم سيكون عن فرط اليقظة عندما يبقى العقل في حالة تأهب دائم.
1: أصدقاؤنا المستمعين، هل شعرتم يوما أن عقولكم ترفض أن تهدأ وأنكم تنتبهون لأصغر الأصوات من حولكم، تتلفتون بسرعة لأي حركة مفاجئة، أو تجدون أنفسكم تراقبون المكان باستمرار وكأن شيئا ما قد يحدث؟ أحيانا لا يكون الأمر مجرد حذر عابر، وإنما يعرف أو ما يعرف في علم النفس بإفراط اليقظة، وهي حالة يصبح فيها العقل شديد الانتباه والبحث عن إشارات الخطر حتى عندما لا يكون هناك خطر واضح في اللحظة نفسها. وفي الوضع الطبيعي يمتلك الإنسان نظاما داخليا يساعده على اكتشاف الخطر والاستجابة له، فعندما يواجه موقفا مخيفا أو غير آمن يرتفع مستوى الانتباه ويصبح الجسم أكثر استعدادا للتصرف بسرعة. فهذه الاستجابة ضرورية لحماية الإنسان، لكن المشكلة تظهر عندما يستمر الدماغ في حالة التأهب حتى بعد انتهاء الموقف، أو عندما يبدأ في التعامل مع المواقف اليومية العادية وكأنها تحمل تهديدا محتملا.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، فرط اليقظة أو فرط اليقظة ليس تشخيصا مستقلا بحد ذاته، وإنما عرض يمكن أن يظهر في سياقات مختلفة، ومن بينها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق. وتشير مصادر طبية موثوقة مثل المعهد الوطني للصحة النفسية الأمريكي والمركز الوطني لاضطراب ما بعد الصدمة إلى أن بعض الأشخاص الذين مروا بتجارب صادمة قد يستمر لديهم الشعور بالتوتر وسهولة الفزع وصعوبة النوم والتركيز والشعور بأنهم بحاجة إلى البقاء في حالة استعداد دائم.
1: وقد يبدو فرط اليقظة في الحياة اليومية عزيزي المستمع بأشكال مختلفة. ربما تجد الشخص ينتبه باستمرار إلى ما يحدث حوله، يراقب مخارج المكان، يتوتر من الأصوات المفاجئة، أو يجد صعوبة في الاسترخاء، وقد ينشغل عقله بتوقع ما قد يحدث، فيفسر بعض المواقف الغامضة بطريقة أكثر سلبية مما تستحق. وهنا يمكن أن يتحول الانتباه من وسيلة للحماية إلى مصدر مستمر للإرهاق.
0: بالطبع عزيزي المستمع، وعلي نتخيل الأمر ببساطة. تخيل أن هناك جهاز إنذار في منزلك، وظيفة أو وظيفته أن يحذرك عندما يكون هناك خطر حقيقي. إذا عمل الجهاز عند وجود خطر فقد أدى وظيفته بشكل ممتاز، لكن ماذا لو ظل يصدر الإنذار بسبب كل حركة صغيرة أو كل صوت عابر؟ عندها لن يكون وجود الإنذار مشكلة، وإنما المشكلة في أنه لم يعد يميز جيدا بين الخطر الحقيقي والمواقف العادية. وهذا التشبيه يساعدنا على فهم ما قد يحدث مع فرط اليقظة. فالعقل يحاول حمايتنا، لكنه قد يبقى في وضع الاستعداد لفترة أطول من اللازم.
1: صحيح محمد، ومن العلامات التي قد ترافق هذه الحالة سرعة الفزع، التوتر المستمر، صعوبة الاسترخاء، اضطرابات النوم، وصعوبة التركيز، وسرعة الانفعال. وقد يجد الشخص نفسه مرهقا بسبب مراقبة محيطه باستمرار، وكأن جزءا من ذهنه مشغول طوال الوقت بالسؤال ماذا سيحدث بعد قليل، وهل هناك شيء يجب أن نحذر منه. وهذا قد ترتبط هذه الحالة أحيانا بتجارب صعبة مر بها الإنسان.
0: فبعد التعرض لحدث مؤلم أو مخيف قد يحتاج العقل والجسم إلى بعض الوقت حتى يستوعب أن الخطر انتهى. ومعظم الأشخاص الذين يمرون بتجربة صادمة لا يصابون بالضرورة باضطراب ما بعد الصدمة، فالاستجابة تختلف من شخص إلى آخر، كما تختلف قدرة الناس على التعافي والتكيف مع الأحداث الصعبة. وهنا من المهم جدا ألا نشخص أنفسنا بمجرد قراءة بعض الأغراض. فالشعور بالتوتر أو الانتباه الزائد في فترة معينة لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، فقد يمر الإنسان بفترة ضغط دراسي أو مشكلات أسرية أو ظروف حياتية صعبة فيصبح أكثر توترا وانتباها. لذلك ينظر المختصون إلى الصورة كاملة، الأعراض ومدتها وشدتها ومدى تأثيرها في حياة الشخص اليومية.
1: ومن الأمور التي تستحق الانتباه أيضا عزيزي المستمع هي النوم، فعندما يبقى العقل في حالة استعداد قد يصبح الوصول إلى حالة الاسترخاء أكثر صعوبة، وقد يتأثر النوم، وقلة النوم يمكن أن تزيد بدورها من التعب وصعوبة التركيز والانفعال، فتتشكل دائرة من الإرهاق والتوتر. ولهذا فإن الاهتمام بالنوم والراحة وتنظيم اليوم يمكن أن يكون جزءا مهما من العناية بالصحة النفسية والجسدية، إلى جانب التعامل مع السبب الأساسي إذا كان هناك مشكلة مستمرة.
0: نعم عزيزي المستمع، لذلك عندما تلاحظ أنك دائما في حالة تأهب، حاول أن تتوقف قليلا وتسأل نفسك، هل هناك خطر حقيقي أمام الآن أم أن عقلي ما زال يتصرف وكأن الخطر موجود؟ فالوعي بما نشعر به هو بداية مهمة لفهم أنفسنا، وطلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعفا بل خطوة مسؤولة نحو حياة أكثر هدوءا وتوازنا. إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم الصحة والعافية، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

موجز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن هجمات الميليشيا الحوثي وتصعيدها المتواصل لن يغير شيئا من معادلة القوة والردع التي ركمتها القوات المسلحة، ولن يمنح الميليشيا أي مكاسب جديدة على الأرض. وجدد التأكيد على التزام الدولة برد حازم على مغامرات الميليشيا الإرهابية، قائلا أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجباتها الدستورية بحماية المدنيين. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني. استعادت القوات المسلحة يوم أمس الجمعة تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز خلال مواجهة عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكحدة. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القوات المسلحة تواصل خوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهتين وسط وصول تعزيزات عسكرية للقوات المسلحة. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في وقت سابق من يوم أمس الجمعة مطعما في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم الحكومة الجيبوتية عبد القادر عمر العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. انتهى المجاز، في رعاية الله.

0: سؤال يبدو بسيطا حين نسمعه لأول مرة، لكنه بالنسبة لطالب يقف أمام بوابة الجامعة قد يكون واحدا من أصعب القرارات. هل أختار التخصص الذي أحبه أم التخصص الذي يراه الناس أفضل؟ هل أبحث عن تخصص له مستقبل أم أتبع شغفي حتى لو كانت فرص العمل فيه محدودة؟ والحقيقة أن اختيار التخصص الجامعي لا ينبغي أن يكون قرارا عابرا ولا سباقا مع الآخرين، لكنه ببساطة اختيار لطريق ستقضي فيه سنوات من التعلم وربما تبدأ منه بحياتك المهنية. لذلك قبل أن تكتب اسم أي تخصص في طلب القبول، توقف قليلا عزيزي الطالب واسأل نفسك: من أنا وما الأشياء التي أجيدها وما المهارات التي أمتلكها وما المجالات التي أشعر أنني أستطيع أن أتعلم فيها دون أن أفقد شغفي؟ وهل أميل إلى العلوم أم التكنولوجيا أم الإدارة أم التواصل والإعلام؟ قد تكون لديك درجات عالية في مادة معينة لكنك لا تحب المجال المرتبط بها، وقد تكون لديك موهبة في مجال لا يراه من حولك مهما. وهنا تأتي أول قاعدة: لا تختر تخصصك لأن الآخرين اختاروه، اختره لأنك تعرف لماذا يناسبك.
1: صحيح، ولكن هل تكفي الرغبة وحدها؟ بالتأكيد لا. تخيل أنك تحب تخصصا معينا ودرسته لسنوات ثم تخرجت لتكتشف أن سوق العمل في المكان الذي تعيش فيه لا يوفر فرصا كافية لهذا المجال. لذلك لا تنظر إلى التخصص بعين الطالب فقط، انظر إليه بعين الشخص الذي سيبحث عن عمل بعد 4 أو 5 سنوات. اسأل عن فرصة وبمجالات العمل التي يفتحها ومدى إمكانية تطوير نفسك داخله، وهل الطلب عليه يتزايد أم يتراجع. والأهم، لا تسأل فقط هل لهذا التخصص وظيفة، بس اسأل كم بابا يمكن أن يفتح لك. فبعض التخصصات تمنحك أكثر من مسار تخصص، مثلا التغذية على سبيل المثال قد يفتح مجالات في المؤسسات الصحية والاستشارات والعمل المستقل والمشروعات الخاصة. وتخصصات الحاسوب لا تقف عند البرمجة فقط، بل تمتد إلى مجالات مثل الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية. وهنا نصل إلى سؤال آخر أكثر أهمية: كيف سيكون سوق العمل عندما أتخرج؟ فالعالم يتغير بسرعة، ووظائف جديدة تظهر وأخرى تتغير طبيعتها، وبعض المهام التي قد كانت تحتاج إلى الإنسان أصبحت التكنولوجيا قادرة على تنفيذ جزء منها.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، ولهذا أصبح الاهتمام بتزايد بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والأمن السبراني والطاقة المتجددة والهندسة والتجارة والتسويق الرقمي والأمن الغذائي وإدارة الأزمات والعلوم الصحية. لكن انتبه، ذكر هذه التخصصات لا يعني أن عليك اختيار أحدها، فالمستقبل لا يحتاج إلى الجميع في تخصص واحد. المستقبل يحتاج إلى طبيب متميز ومهندس متميز ومبرمج متميز وإعلامي متميز ومحاسب كذلك. الفرق الحقيقي ليس دائما في اسم التخصص، بل في الشخص الذي يدرسه والمهارات التي يبنيها إلى جانبه. وهنا يأتي دور الأسرة، فالأسرة تستطيع أن تكون سندا كبيرا في هذه المرحلة، لكنها لا ينبغي أن تحول اختيار التخصص إلى قرار مفروض. لا تقل لابنك ادرس الطب لأن يريدك طبيبا، ولا تقل لبنتك اختاري هذا التخصص لأن الناس يقولون أنه الأفضل. بدلا من ذلك تحدث معهم، اسألهم عن أحلامهم، عن قدراتهم، عن طموحهم، وعن الأشياء التي يحبونها، وابحث معهم عن واقع سوق العمل. فالأبناء ليسوا نسخا متشابهة، وما يناسب شخصا قد لا يناسب آخر. وقد تختار تخصصا اليوم ثم تكتشف بعد سنوات أنك تريد طريقا مختلفا، وهذا ليس فشلا. فالحياة المهنية ليست طريقا مستقيما دائما، قد تبدأ من تخصص ثم تتعلم مهارة جديدة وتدخل مجالا آخر وتكتشف أنك أكثر نجاحا فيه. فالمهم ألا تتوقف عن التعلم، فالشهادة تفتح الباب، لكن المهارة هي التي تساعدك على الاستمرار. ولهذا لا تنتظر حتى تتخرج لكي تبدأ في بناء نفسك. تعلم لغة، طور مهاراتك الرقمية، اقرأ، تدرب، شارك في الأنشطة، تعلم من أصحاب الخبرة، وابحث عن تطبيق عملي لما تدرسه.
1: فحين تصل إلى سوق العمل لن يكون السؤال الوحيد أين تخرج، بل سيكون السؤال ماذا تستطيع أن تقدم.

0: وقد تكون أفضل طريقة لاختيار تخصصك أن تجمع بين 4 أشياء: ماذا تحب، وما تجيده، وما يحتاجه سوق العمل، وما يمكن أن تتطور فيه مستقبلا. فإذا اجتمعت هذه الأشياء فأنت تختار التخصص فقط، بل تبني لنفسك فرصة. وفي الختام عزيزي الطالب وعزيزي المستمع، لا تجعل أحد أفراد أسرتك أو المجتمع يختار مستقبلك بدلا منك. لا تجعل شهرة تخصص ما تدفعك إليه، ولا تختر بدافع الخوف فقط من البطاقة. خذ وقتك، اسأل، اقرأ، واستشير، قارن، ثم اتخذ قرارك. وتذكر دائما، ليس هناك تخصص يضمن لك النجاح وحده، لكن هناك طالب يعرف نفسه، يعرف هدفه، ويعرف على أو يعمل على تطوير مهاراته، يستمر في التعلم. فهذا الطالب أينما بدأ يستطيع أن يصنع لنفسه طريقا.
1: إذن أخوانا الطلاب، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في أيامكم القادمة.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن غزة نبيل، طموح لم تهزمه الظروف. وفي بداية الأمر في حياة كل إنسان حلم صغير يبدأ من الداخل، يكبر مع الأيام ويتحول شيئا فشيئا إلى هدف يسعى للوصول إليه. لكن الوصول إلى الأحلام لا يكون دائما عبر طريق سهل، فهناك من يبدأ رحلته وسط ظروف مستقرة، وهناك من يجد نفسه مضطرا لأن يواصل الطريق رغم تغيير المكان وتبدل الظروف وكثرة التحديات. ومع ذلك يبقى الفرق الحقيقي في شيء واحد، هل نستسلم لما يحدث حولنا أم نواصل السير نحو ما نريد؟
1: بالطبع أعزائنا المستمعين، ومن هنا تبدأ قصة اليوم، قصة طالبة استطاعت أن تجعل من الاجتهاد طريقا ومن الطموح دافعا ومن العلم شغفا، حتى وصلت إلى واحدة من أجمل محطات النجاح في حياتها. إنها قصة غزة نبيل عايض مهدي، الطالبة التي تصدرت قائمة المتفوقات في محافظة مأرب، محققة المركز الأول على مستوى المحافظة والمركز الثاني ضمن أوائل الجمهورية بمجموع 798 درجة وبمعدل 99.75. قد تبدو نتيجة رقما في كشف الدرجات، لكن خلف هذا الرقم سنوات من الدراسة والمراجعة والاجتهاد وتنظيم الوقت والإصرار على المحافظة على مستوى متقدم عاما بعد عام. غزة من مواليد عام 2009، وتنحدر أسرتها من محافظة حجة وتحديدا من مديرية المحابشة. هناك بدأت خطواتها الأولى في التعليم، فدرست من الصف الأول وحتى الصف الثالث، ثم انتقلت إلى محافظة مأرب لتواصل رحلتها التعليمية في مدرسة إقرع، قبل أن تلتحق منذ الصف الخامس بمدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات. ومنذ سنواتها الأولى كانت غزة تعرف طريقها جيدا، فقد اعتادت أن تكون بين الطالبات الأوائل وتحافظ على مراكز متقدمة في مختلف مراحلها الدراسية. ولم يكن ذلك تفوق مرتبطا بموسم الامتحانات فقط، بل كان نتيجة تراكم من سنوات من العمل. فالطالب المتفوق لا يصنعه يوم واحد ولا ليلة واحدة قبل الاختبار، بل تصنعه تفاصيل صغيرة تتكرر كل يوم، وقت ينظم ودرس يراجع ومعلومة يبحث عنها وخطأ يتعلم منه، وإصرار على أن يكون الغد أفضل من اليوم.
0: ولعل أحد أسرار النجاح غزة أنها لم تنظر إلى التعليم باعتباره مجرد درجات وشهادة، كان لديها شغف حقيقي بالعلم والمعرفة، تحب البحث والاطلاع خصوصا في المواد العلمية، وتحرص على متابعة كل جديد في المجالات العملية. لهذا لم يقتصر حضورها على مقاعد الدراسة، بل كان حضورها أيضا في الأنشطة والمسابقات. فقد مثلت مدرستها في الملتقى العلمي لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي في مادة الفيزياء، وشاركت ضمن الطالبات المماثلات للمدرسة في المسابقة المنهجية للصف الثالث ثانوي، كما شاركت في المسابقة المنهجية للصف التاسع. وهذا يعطينا صورة أوسع من معنى التفوق، فالتفوق الحقيقي ليس أن تحفظ أكثر فقط، وإنما أن تكون لديك رغبة في أن تعرف أكثر وأن تسأل، تبحث وتجرب وتشارك وتكتشف قدراتك.
1: بالطبع أعزائنا المستمعين، لكن هل يمكن أن نصنع قصة نجاح كهذه بالاجتهاد الفردي وحده؟ ربما لا، فخلف كل طالب متفوق هناك في الغالب أسرة آمنت به ومعلم شجعه وبيئة منحته فرصة ليكشف قدراته. وفي قصة غزة كان للأسرة حضورا واضح، فوالدها معلم لمادة الفيزياء ووالدتها معلمة لمادة اللغة العربية. وفي بيت يحظى فيه العلم بهذه المكانة نشأت غزة، وهي ترى التعليم قيمة أساسية وترى في المعرفة وسيلة لصناعة المستقبل. ولم تكن والدتها أما فقط، بل كانت أيضا سندا ومعلمة ومتابعة لابنتها، تشجعها وترافقها في رحلتها وتؤمن بقدراتها منذ سنوات الدراسة الأولى. ثم تأتي المدرسة، ذلك المكان الذي يقضي فيه الطالب سنوات طويلة من عمره. وفي مدرسة أروى للبنات وجدت غزة بيئة تعليمية أسهمت في صقل قدراتها وتعزيز تفوقها. وهنا تظهر أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة، فالأسرة تستطيع أن تمنح أبنائها الدعم والثقة، والمدرسة تستطيع أن تكتشف المواهب وتطورها، والمعلم يستطيع بكلمة واحدة أحيانا أن يزرع في الطالب ثقة تبقى معه سنوات. وعندما تجتمع هذه العوامل يصبح النجاح أكثر قابلية للتحقق. وقصة غزة تحمل جانبا آخر يستحق التوقف عنده، فهي طالبة نازحة من محافظة حجة ووصلت تعليمها في محافظة مأرب، لكن النزوح وتغيير المكان لم يمنعها من مواصلة طريقها.
0: وهنا لا نقول أن الظروف لا تؤثر في الإنسان، فهي بالتأكيد قد تجعل الطريق أصعب وقد تفرض تحديات لم يخترها الإنسان بنفسه، لكن قصة غزة تذكرنا بأن الظروف ليست دائما هي التي تحدد النهاية، أحيانا تتغير الظروف ويبقى الهدف، يتغير المكان ويبقى الحلم، وتطول الرحلة لكن يبقى الإنسان قادرا على مواصلة السيرة. وهذه الرسالة لا تخص الطلاب وحدهم، إنها رسالة كل شاب وشابة لديهم حلم، لكل من يشعر أن الظروف من حوله أكبر من قدرته. ربما لا تستطيع أن تختار كل ما يحدث لك، لكن يمكنك أن تختار كيف تتعامل معه، ويمكنك أن تتعلم، تطور نفسك، تستثمر وقتك، وأن تواصل المحاولة. فالأحلام الكبيرة لا تتحقق دفعة واحدة، إنها تبدأ بخطوة صغيرة لكنها تحتاج إلى الاستمرار. واليوم تقف غزة أمام نتيجة تختصر سنوات طويلة من العمل، الأولى على مستوى محافظة مأرب والثانية ضمن أوائل الجمهورية بمعدل 99.75%، إنجاز يفرح بها والديها وتفتخر بها مدرستها وتحتفي بها كل أسرة ترى في نجاح أبنائها مستقبلا أفضل.
1: بالطبع تسليم، لكن الأجمل من النتيجة نفسها هو الطريق الذي واصل إليها. فالنجاح الحقيقي ليس فقط أن تصل إلى القمة، بل أن تعرف كم خطوة قطعتها حتى وصلت، وأن تتذكر كل ساعة اجتهدت فيها وكل مرة شعرت فيها بالتعب ثم وصلت، وكل لحظة شككت فيها بقدرتك ثم قررت أن تحاول من جديد. لهذا فإن قصة غزة ليست قصة درجات مرتفعة فقط، إنها قصة إرادة، وقصة أسرة دعمت، وقصة مدرسة احتضنت، وقصة طالبة عرفت ماذا تريد ومضت نحوه بخطوات ثابتة. ومن هنا يمكن أن نقول لكل طالب وطالبة يستمعون إلينا الآن، لا تقارن بدايتك بنهاية شخص آخر، ولا تستصغر الخطوات الصغيرة، ولا تظن أن النجاح يحتاج دائما إلى ظروف مثالية. ابدأ بما لديك، استثمر وقتك، تعلم من أخطائك، واطلب الدعم من حولك، ثم استمر، فقد يكون الإنجاز الذي تنتظره بعيدا عنك اليوم، لكنه أقرب مما تتخيل إذا بدأت العمل من الآن. أما غزة نبيل فقد وصلت اليوم إلى محطة مهمة من رحلتها، لكنها بالتأكيد ليست المحطة الأخيرة، فالثانوية العامة كانت فصلا من القمة، أما القادم فهو فصلا جديدا يحمل تخصصا جامعيا وطموحات أكبر ومساحة أوسع لتوظيف هذا التفوق في صناعة مستقبل يليق بهذا الإنجاز.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لحلقة اليوم.

0: معكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتي منوعات فقرة اليوم. وفي منوعات اليوم من الدنمارك: كان يبني شرفة فعثر على أكبر كنز أو كنز فضي عمره 1200 عام. 18 كيلوغراما من الفضة عثر عليها في منطقة ريبيلد الدنماركية. كان صاحب منزل في منطقة ريبيلد شمال الدنمارك يستعد لإنجاز مهمة منزلية بسيطة، إزالة العشب والحجارة والحصاب من حديقته تمهيدا لبناء شرفة جديدة. وبعد نحو نصف ساعة من العمل اصطدمت أداة الحفر بشيء في الأرض وأصدرت صوتا غريبا. ظن الرجل في البداية أنه عثر على قطعة حديد قديمة أو سلك السبيك وربما بعض بقايا الفخار، لكنه عندما بدأ يحفر بيديه أخذ يخرج من التراب شيئا بعد آخر. لم تكن مخلفات منزل قديم بل كانت فضة.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، ومع استمرار الحفر ظهرت الصور وقطع معدنية وعملات وسبائك فضية ليتضخن الحديقة تخفي كنزا من عصر الفيكانغا يعود إلى نحو 1100 عام. أوزان القطع الموجودة في كنز ريبلات تكشف عن مجموعة منظمة من السبائك والأسور والفضة المقطعة. 18 كيلوغراما تحت الحديقة. أكد علماء الآثار لاحقا أن الاكتشاف هو أكبر كنز فضة معروف من عصر الفيكانغ عثر عليه في الدنمارك. ويزن الكنز نحو 18 كيلوغراما ويضم قرابة 700 قطعة وأجزاء من قطع بينها سبائك فضية وأساور وأحلي و47 عملة كاملة وأجزاء من عملات، إضافة إلى مطرقة صغيرة ترمز إلى الإله ثور. ويعادل وزن الكنز قرابة 3 أضعاف وزن أكبر كنز فضي في كانغي كان معروفا في الدنمارك من قبل، وهو كنز تيرسيلي الذي يزن نحو 6 كيلوغرامات. لكن اللافت أن الفضة لم تكن كلها متناثرة في التربة، فقد عثر علماء الآثار على نحو 320 قطعة بوزن إجمالي يبلغ 6 كيلوغرامات داخل إناء فخاري ظل في موضعه الأصلي، بينما وجدت بقية القطع في الأرض المحيطة به.
0: وبالنسبة إلى رئيس قسم التراث الثقافي وعالم الآثار في متحف شمال يوتلاند، فإن الاكتشاف يشبه العثور على خزنة من عصر الفيكانغ، لكنه لا يكشف حجم الثروة فحسب بل يقدم صورة عن الطريقة التي كانت تحفظ بها الفضة وتستخدم كوسيلة للقيمة والدفع. ولا تبدو القطعة التي عثر عليها الباحثون مجرد مجموعة من الحلي التي جمعها شخص ثري، فالكنز يضم سبائك وقطع فضية مقطعة إلى أجزاء صغيرة إلى جانب العملات والأساور. فكانت الفضة في عصر الفيكانغ تستخدم بوصفها ثروة قابلة للوزن والتبادل، فلم تكن قيمة القطعة مرتبطة دائما بشكلها بل بكمية الفضة التي تحتويها ووزنها. لهذا كان من المعتاد تقطيع بعض الحلي والقطع الفضية إلى أجزاء أصغر لاستخدامها في العمليات الدفع.
1: بالطبع تكتشف أوزان القطع الموجودة في كنز ريبلاد عن مجموعة منظمة من السبائك والأساور والفضة المقطعة، وهو ما يشير إلى أن صاحبها لم يدفن مجموعة عشوائية من الأشياء الثمينة بل مخزونا منظما من القيمة. والفايكينغ هم جماعات من البحارة والمحاربين والتجار القادمين من مناطق إسكندفية خصوصا الدنمارك والنرويج والسويد، وازدهر نشاطهم بين أواخر القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي عشر، واشتهروا بالرحلات البحرية والغارات والتجارة التي امتدت عبر أجزاء واسعة من أوروبا وخارجها. ولهذا فإن العثور على كنز فضة بهذا الحجم في الدنمارك لا يعني مجرد العثور على ثروة مدفونة، بل يقدم أيضا لمحة عن عالم كانت فيها الفضة عملة للتجارة، وكانت الرحلات البحرية تصل بها إلى مناطق بعيدة. إذن تفتتح العملات الموجودة داخل الكنز نافذة أخرى على عالم الفيكانغ، فبين القطع عملات عربية وأخرى إنجلوسكسونية، وما يشير إلى اتساع شبكات التجارة والاتصال التي ربطت الدنمارك بمناطق بعيدة في ذلك العصر. وعثر الباحثون أيضا على عملتين فضيتين شكت في عهد الملك إدوارد الأكبر الذي حكم إنجلترا بين عامي 899 إلى عام 924، وتساعد هذه العملات في تحديد الفترة التي كان يمكن أن يدفن فيها الكنز.
0: وفي عام 1971 عثر في منطقة نفسها على كنز فضة من القرن العاشر يزن نحو كيلوغرام، كما اكتشف في المنطقة عام 2026 ستة أساور ذهبية من عصر الفيكانغ بلغ وزنه الإجمالي 762.5 غراما. فتشير هذه الاكتشافات مجتمعه إلى أن المنطقة لم تكن هامشية في ذلك العصر، بل كانت مرتبطة بشبكات اقتصادية وثقافية امتدت إلى البحار وإلى إنجلترا والعالم الإسلامي شرقا. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة اليوم من منوعات

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وخينة وتدمير أدلة قبل تفجر قنبلة قضائية في وجه صناع شات جي بي تي. أدعت شركة أبل الأمريكية في مركز قضائي أن نظرية أوبني آي ألفتت مجموعة من الأدلة التي أثبتت إدانتها في معركتهم الفضائية عمدا، مشيرا إلى أن أحد مهندسيها السابقين استخدم مخطط دائرة الكهرباء السري خاص بأنها أثناء عمله في شركة الذكاء الاصطناعي وفق تقرير وكالة بلومبرغ الأخبارية. فيمثل هذا الاتهام الفصل الأحدث في معركة أبل وأوبن إي آي القضائية التي بدأت منذ عدة أسابيع عقب انتقال مجموعة من موظفي الشركة السابقين للعمل على منتجات الذكاء الاصطناعي التي تروي صناعة شات جي بي تي تقديمه مستقبلا. ومن جانبه أوضحت أوبن إي آي في مذكرة سابقة أن ادعاءات أبل والنزاع الذي تسعى إليه هو فوضى من صناع الشركة ولا أساس له من الصحة، وهو ما دفع الأخير لتقديم المذكرة لمحاكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا متهمها بتدمير الأدلة سعيا لتسريع عملية لتقصي الحقائق قبل المحاكمة.
1: وخصت أبل في مذكرتها أحد مهندسيها السابقين وهو تشانغ ليو الذي تدعي الشركة أنه قام بتحميل مخططات دوائر كهربائية سرية تابعة لها واستخدمها في عمله الجديد، كما طلب من زملائه إزالة أي أدلة على وصوله إلى هذه المخططات. الأدلة الجديدة أظهرت من فحص حاسوب ماك بوك برو الخاص بمهندس انتقال إلى أوبن إي آي، ويعد ليو أحد المحاور الرئيسية للقضية فضلا عن نحو 400 موظف سابق تركوا أبل للعمل في أوبن إي آي خلال الشهور الماضية. وظهرت هذه الأدلة بعد فحص حاسوب العمل الخاص بالمهندس السابق عن طراز ماك بوك برو إلى الشركة لتبدأ في معاينته وفحص بحثا عن الأدلة، حسب تقرير مفصل من موقع تيك رانيش التقني الأمريكي. وأوضحت أبل أن أوبن إي آي وموظفيها الجدد تأخروا في تسليم الحاسوب للفحص فضلا عن مشاركتهم للمعلومات بشكل محدود للغاية، مما يوحي بأن الاتهامات ليست عشوائية وتوجد أدلة تبث استخدام أصلها التجارية. وظهر فحص الحاسوب أن ليو كان يملك وصولا مستمرا إلى خدمات التخزين السحابية التابعة للشركة فضلا عن استخدامه لأداة هندسية تشارك في اسمها مع الأدلة المستخدمة داخليا من قبل فرق أبل. كما طلب ليو من زميلته في أوبن إي آي يوتين غبينغ المساعدة في تدمير الأدلة منذ يونيو حزيران عندما علم بتحقيق أبل معه.
0: ومن جانبه بررت أوبن إي آي تصرف ليو بكونه يساعد أحد زملائه السابقين بشكل ودي في أبل، وقدمت مجموعة من الرسائل النصية التي تدعم ذلك الكلام، إضافة إلى أنها ابتعثت الإجراءات القياسية عند مقابلة مرشحين وتوظيفهما من الشركة، كما حثت المحكمة على تضييق نطاق المذكرات القضائية في التحقيقات، محذرة من أن مثل هذه المذكرات قد تعيق حرية الموظفين في الانتقال بين الشركتين. وكررت أوبن إي آي انتقادها للإجراءات التي تتبعها أبل فيما يتعلق بأمن البيانات وإدارة خروج الموظفين منها، موضحا أنها شركة أو شاركت بشكل رئيسي في تفاقم الموقف وتحويله إلى قضية. وأضافت تحاول أبل الآن ملاحقة الموظفين الذين غادروها، والعجب أن 400 موظف قابلوا بالوظائف الجدد وذلك في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة على لسان محاميها.
1: وبررت بالقدرة ليو على الوصول إلى خدمات التخزين السحابي والملفات الموجودة بها بأنه استغل ثغرة نادرة وغير معروفة في آليات التوثيق الخاصة بالخدمة السحابية، لذلك تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب سرقة ملكيتها الفكرية. وتحاول الشركة أيضا استخراج أمر فضائي يمنع أوبن إي آي من طرح أي جهاز يستغل تقنيات أبل أثناء سريان المحاكمة. وتنعكس هذه القضية تدهور العلاقة بين أبل وأوبن إي آي بعد أن كانا يعملان بشكل وثيق في الماضي، لا سيما بعد أن استعانت أوبن إي آي بخبير تصميم جوني إيف الذي كان يعمل سابقا في أبل وساهم في تطوير الأجيال الأولى من أغلب أجهزتها. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صدري يا بعزمي قد سحبت الظالمي في ثباتي قد طردت لغاصبي

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم ونبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في ردع الإرهاب الحوثي. القوات المسلحة تستعيد تبت الخزان بجبل حبشي وسط معارك عنيفة ومقتل وإصابة نحو 50 حوثيا وأسر عدد من العناصر غربي تعز. ميليشيا الحوثي تستهدف مطعما في مفرق المخا بصاروخ باليستي وسط ضحايا مدنيين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح وعضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن حمدي شكري وعدد من القادة العسكريين للإطلاع على تطورات المواقف الميدانية وسير العمليات في جبهة محافظة تعز. واطمأن فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة الرئاسي والقادة العسكريين على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية في القوات المسلحة وقدرتها على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع التصعيد الحوثي وإفشال أهدافها ومخططاتها الإجرامية في مختلف الجبهات. وأشاد فخامة الرئيس ببسالة أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية مترحما على أرواح الشهداء الأبرار ومتمنين الشفاء العاجلة للجرحى والمصابين. ووجه فخامة الرئيس برعاية أسر الشهداء وضمان العلاج والرعاية الكاملة للجرحى والمصابين والوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسؤولية لا تقبل التهاون. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هجمات الميليشيا الحوثي وتصعيدها المتواصل لن يغير شيئا من معادلة القوة والردع الذي راكمتها القوات المسلحة ولن يمنح الميليشيا أي مكاسب جديدة على الأرض. وأكد رئيس مجلس القيادة التزام الدولة برد حازم على مغامرة الميليشيا الإرهابية قائلا أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجباتها الدستورية بحماية المدنيين وأن الميليشيا التي اختبرت خلال الفترة الماضية قدرة القوات المسلحة وإرادتها عليها ألا تخطئ مجددا في قراءة صبر الدولة وحرصها على حقن دماء اليمنيين. ودعا رئيس مجلس القيادة أبناء القبائل في منطقة ومناطق سيطرة الميليشيا إلى عدم الزجر بأبنائهم في حروب الميليشيا العبثية وتحويلهم إلى وقود لمشروع لا يخدم اليمن ومصالح أبنائه، محذرا من استمرار الميليشيا في الدفع بالمئات من أبناء الوطن إلى محارق الموت لخدمة الأجندة الإيرانية ومشروعها التخريبي في المنطقة. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوان أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن هذا الدعم يأتي امتدادا للمواقف الأخوية الثابتة للأشقاء في المملكة إلى جانب شعبنا وقيادتها السياسية. وقال أن هذا الدعم الكريم يمثل دفعة مهمة لمسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية. وأكد رئيس مجلس القيادة مضي الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعظيم أثر هذه الشراكة الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعزيز الثقة بمؤسسة الدولة ومسار التعافي الشامل في البلاد. وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعلن الخميس عن دعم جديد للبنك المركزي اليمني لدعم مقاومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي بما يساهم في تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط الأسواق التجارية ودعم التعافي المستدام في اليمن. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور

الجيش الحوثي الإرهابية ومحاولاتها اليائسة لفرض وقائع جديدة على الأرض. واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطتين حول طبيعة المواجهات وما سطرته القوات المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الوطنية بصواريخ أكتيجا والطائرات المسيرة، مترحما على أرواح شهداء الأبطال الذي قدموا أرواحهم من أجل مواجهة الميليشيا والشفاء العاجل للجرحى. وأكد الدكتور زنداني أن الحكومة تقف بكل إمكانيتها إلى جانب القوات المسلحة والأمن والسلطات المحلية وأبناء تعز والحديدة، ولن تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لتعزيز الجاهزية والصمود وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية. ووجه دولة رئيس الوزراء محافظي تعز والحديدة بمواصلة التنسيق المباشر مع القيادة العسكرية والأمنية ورفع مستوى الجاهزية ومتابعة التطورات الميدانية أولا بأول واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والنازحين والمنشآت المدنية والحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالتصعيد. استعادت القوات المسلحة في وقت سابق من يوم أمس الجمعة تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز خلال مواجهة عنيفة مع ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبب بأن القوات المسلحة تواصل خوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهتين وسط وصول تعزيزات عسكرية للقوات المسلحة في إطار العمليات الرامية إلى التصدي لهجمات الميليشيا وتحركاتها في الجبهات غرب المحافظة. وفيما قتل وأصيب نحو 50 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى أسر عدد منهم خلال مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة شهدتها جبهة مقبنة والكدحة غرب تعز. وخلال الساعة الأولى من فجر الخميس أفشلت القوات المسلحة هجوما عنيفا شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي مقبنة والكدحة بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا. وشنت القوات المسلحة وقوات المقاومة الوطنية هجوما مشتركا مضادا استهدف فيها مواقع حوثية في جبهتي الكدحة ومقبنة، فيما أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي. وبالتزامن أسقطت القوات المسلحة 3 طائرات مسيرة حوثية انتحارية في مديرية جبل حبشي، كما قصفت القوات المسلحة 2 عسكريتين لميليشيا الحوثي في جبهة الكدحة، ما أسفر عن مقتل وإصابة من كانوا على متنهما. استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني أمس الجمعة مطعما في منطقة مفرق المخا غرب محافظة تعز بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبب بأن الصاروخ أصاب المطعم الذي يرتاده المدنيون في منطقة مفرق المخا، متسببا في سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار مادية كبيرة، فيما باشرت الفرق المتخصصة لإجراءات إسعافة المصابين وحصر الأضرار الناجمة عن القصف. ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصعيد متواصل لميليشيا الحوثي في جبهات محافظة تعز ميدانيا والتصعيد بالقصف الصاروخي على مدينة المخا ومناطق الساحل الغربي، بما في ذلك استهداف منشآت وأعيان مدنية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة الجيبوتية عبد القادر عمر العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى أوسع من التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبين أوجه التعاون الثنائي وبحث تفعيل آلية التشاور والتنسيق القائمة. وفي مقدمتها اللجنة الوزارية المشتركة ومتابعة تنفيذ مخرجات دورتها 6 التي عقدت في جيبوتي عام 2022 والبناء على الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين. كما بحث الجانبين سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري خصوصا في مجالات الموانئ والنقل والربط البحري والخدمات اللوجستية والاستفادة من المواقع الجغرافية للبلدين في تنشيط حركة التجارة وتعزيز التواصل.

التواصل بين اليمني والقرن الإفريقي. وتبادل الوزيرين وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتطورات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وأكد أهمية صون أمن وسلامة البلاحة وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وتعزيز الدور الدول المشاطة في حماية هذه الممرات الحيوية. وأكدت الوزيرة الزوبة في هذا السياق أهمية تعزيز التنسيق والتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في البلدين لمواجهة شبكة تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة والأنشطة العابرة للحدود وقطع مسارات الإمداد غير المشروعة التي تستهدف منها ميليشيا الحوثي الإرهابية في تعزيز قدراتها وتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. ومن جانبه جدد الوزير الجيبوتي موقف بلاده الثابت الداعم لجمهورية اليمن وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربا عن تطلع جمهورية جيبوتي إلى استعادة اليمن لأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلام والتنمية والازدهار. انتهت النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في ردع الإرهاب الحوثي. القوات المسلحة تستعيد تبة الخزان بجبل حبشي وسط معارك عنيفة ومقتل وإصابة نحو 50 حوثيا وأسر عدد من العناصر غرب تعز. ميليشيا الحوثي تستهدف مطعما في مفرق المخا بصاروخ باليستي وسط سقوط ضحايا مدنيين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التقديم نسيم محمد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام. رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
1: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي.
0: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
0: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
1: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
0: للتواصل على الأرقام
1: 7111-84987
0: أو 715-241-402
1: 778-056-435
0: أو 782-652-228.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
8: يا ساتر في يهودي كذا،
7: كم شردوا وهجروا،
8: ويهلي ليموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
7: كم وكم وكم لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: السلام عليكم. يبدأ الحديث عن جرائم وانتهاكات الميليشيا الانقلابية من التعسف والابتزاز، ثم ينتهي عند العبوات الناسفة والألغام المدمرة التي تقتل بالعشرات. وما بين الابتزاز والتعسف والألغام صفحات سوداء للوجه المرعب الذي تختبئ الميليشيا الانقلابية خلفه.
10: ابني عمار الصبح بكير عمار أحمد بكير على الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشنبة ولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوت خاص بعدين سوامت لي ولا داري تبو فيها بعدين مذن بحنا احنا ما الواحد خرجونا انت ترعى مع راسا شاوي ولا ذي شل لعبي ومذن بحنا احنا الحوتي ما يروح مليل يهزر على حنا زراعة مذن بالصبايا ومذن بالرجال ومذن بالناس حنا نزرعين زاهبنا في بلادنا لا نروح مكان.
9: الألغام والعبوات الناسفة ليست آخر وسيلة تفعلها الميليشيا الانقلابية للتنكيل بالمدنيين، لكنها البارزة هذه الفترة، إذ نسمع بشكل شبه يومي عن عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الانقلابية في كل مكان.
11: المأساة الأكثر قساوة في حياة اليمنيين هي الألغام التي حصدت الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين. حقول من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات عدة يتم التعامل معها بجهود متواصلة ومكثفة يقوم بها المركز الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني. المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد أمين صالح العقيلي قال إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مساحات واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم، تم نزع أكثر من 500,000 لغم حتى اليوم، وأن الألغام التي زرعها الحوثي متنوعة، منها مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد. الحوثيين زرعوا بكثافة عبوات ناسفة تعمل بالريموت كنترول أو بواسطة دوائر كهربائية أو بالأشعة الحمراء، وأنه تم تسجيل أكثر من 6,000 ضحية من المدنيين معظمهم نساء وأطفال. وبحسب تقييمات البرنامج فإن أكثر المناطق المتأثرة بالألغام هي الساحل الغربي ومحافظات تعز وعدن وأبين والجوف ومأرب وشبوة وحجة ومحافظة الضالع. ولفت العقيل إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بطريقتين، الأولى منظمة بموجب خرائط والثانية عشوائية شملت كل المناطق، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل البرنامج، منها عدم المقدرة على الوصول إلى جميع المناطق نتيجة استمرار الصراع وعشوائية زراعة الألغام وعدم توفر خرائط لنزعها.
9: ومنذ أشعل الحوثيون حربهم الغاشمة عاملت الميليشيا الإرهابية على زراعة حقول لا متناهية من الألغام بشكل يستهدف المدنيين على وجه التحديد، الألغام التي أدت إلى حصد أرواح المدنيين في مناطق مختلفة فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
10: أحرموني زوجي وأحرموني عيالي، أرحموني أرحم الراعمين، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. كنا جالسين احنا في بلاد احنا تحت حيس متعززين متكرمين والحمد لله لا ننقص شيء، وزوجي مع دبابة نارية يخرج يشتغل يجيني الساعة 8 الحمد لله كفي على عياله 8 وبنت 9
12: وضق اليوم جاء من نفس اليوم رايح واكتب الركاب شل معاه اثنين وخرج الحيس نزل تحت دار الدوبلة تحت القصر دعس على لغم افتقر باللغم لا الله ما دي إلا دي سوى الحويتة خبرحني إن زوجك حادو لسه حي معي اثنين عيال شباب شل الدبابة الثانية وخرجوا بعد الحبوها لما أنا شل أبوها نطلعوا على الدبابة لفوا بالدبابة كده دعس على لغم كانوا الثلاثة كلهم ضحايا بسبب الحويتة هذوني اللي خبروني إن زوجك افتقر باللغم وعيالك شلوه تبعوا الاثنين ثلاثة أطني صدمة ثلاثة أيام واسعفوك إلى المستشفى لنتكلم ولا أحكي بعد الثلاثة أيام كنت أطرش دم أطرش دم أطرش دم ردونا عواد للدكتور أمي فقدت قلبها راحت أنا شفت بعيني لغملي قدام البوابة قلت لها لما تلغملي أنا قدام البوابة أنا عندي عيال صغار قال لي لو كنت خايف اخرجي
9: الميليشيات الحوثية تعتمد على زراعة المتفجرات والألغام المحرمة دولياً في سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر قدر من الضحايا كسياسة انتقامية من المدنيين في ظل نزيفها المستمر في صفوفها وخسائرها اليومية بالعشرات من مسلحيها كما تموه الكثير من الألغام بأشكال ووسائل لا تخطر ببال
13: وجدنا ألغام بأشراك خداعية
14: يعني يضعوا فيه صاعق
13: ويضعوا فيه الخداع راسل الخداع على خداع تخرج اللوم وقره والحمد لله المهندسين قاموا بتعامل بكل ثقة وتم تأمينه وعندنا يستطيعوا أن يؤمنوا من هذا النوع
9: إقدام الميليشيا الحوثية على هذه السياسة الخبيثة يعبر عن حجم إرهابها للدرجة التي كبدتها من العناصر الكثير فأحياناً تكون كلفة هذا الإرهاب كبيرة فقد ينشرون الألغام في منطقة ما وتكون وبالاً عليهم بعد ذلك نظراً لطريقة العشوائية التي يزرعونها بها نستمع لحديث مدير المشروع السعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية مسام أسامة الكصيبي وهو يتحدث أكثر عن عشوائية الميليشيا في زراعة الألغام وعدم وجود خرائط
15: العشوائية اللي زرع فيها الحوثي الألغام في اليمن هي عشوائية اختيار المناطق يعني
16: كيف؟
15: لم تزرع الألغام في مناطق محددة إنما زرعها في كل المناطق اللي دخل فيها الحوثي واستخدم حتى في بعض المناطق ونحن عندنا معلومات مؤكدة على الشيء هذا استخدم أطفال لزراعة هذه الألغام بدون خرائط بدون إحداثيات بدون هدف محدد الهدف منها هي إرهاب المواطن والشعب اليمني والتأثير عليه لسنوات قادمة لأن وجود الألغام في الأرض أنت حاصرتي الدولة حاصرتي الشعب حاصرتي أهالي المناطق حاصرتي المدارس البنية التحتية البساتين بأن لا يمكن الوصول إليها حتى يتم التخلص من هذه الألغام هنا كانت العشوائية بأن كانت في كل مكان وبدون الزراعة العسكرية إذا نحن بنسمي الزراعة العسكرية الزراعة العسكرية يوجد فيها إحداثيات يوجد فيها خرائط الهدف منها شيء محدد إنما الزراعة في اليمن لا الزراعة في اليمن هي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الضحايا وإرهاب الشعب اليمني المتواجد في هذا المناطق
9: توثق منظمات حقوقية مقتل العشرات من الأطفال الذين يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة للألغام التي يزرعها الحوثيون والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب
17: نسبة القتل في الأطفال جراء انفجارات الألغام في محافظة تعز يزيد عن 223 طفل نسبة إصابة الأطفال جراء انفجارات الألغام يزيد عن 465 طفل في محافظة تعز زرعت الألغام في محافظة تعز في مناطق الرعي وفي الأودية وفي مصادر المياه
9: ويتحدث خبراء أن الألغام الأرضية الحوثية تمثل تهديداً مستمراً لأطفال اليمن من خلال حرمانهم من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة والمراعي.
12: صبح بدري حرق فتحنا الشوارع وحرق قرعة وأنا سبرته لبيوش له أبني عمار الصبح بكرعة عمار أحمال بكرعة الصبح بزلنا لعبي وقرن وبزلنا من قبلي والعشان بولا حتى بعد فيها قريب جنب البيوع بعدين ما ذنبح نحن ما الواحد خرج بنا تطرعة مع راسا شاوي ولا ذي شل العبي وما ذنبح نحن الحوت ما يروح مليل يهزر على حنا زراعة ما ذنب الصبايا وما ذنب الرجال وما ذنب الناس حنا نزرعين زايبنا في بلادنا لا نروح مكان.
9: خلال العام الفائت متابعين الأعزاء رصد تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في مدينة الحديدة مقتل 348 يمنيا بألغام الميليشيا الحوثية، وتشير تقارير إلى زراعة الميليشيا قرابة 2 مليون لغم في مختلف المناطق اليمنية، ويشير التقرير إلى أن ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي توزعوا في عدة محافظات يمنية تصدرتها محافظة الحديدة تلتها تعز ثم البيضاء وعدن ولحج.
2: الموت مزروع هنا حتى بين حبات الأرز المتناثرة في شركة مطاحن البحر الأحمر بالحديدة، تفخخ الحياة بألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بينما يخوض الجيش الوطني رحلة لتأمينها في مدينة الحديدة أو بتلك الأجزاء التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها. تم اكتشاف كميات كبيرة من الألغام المزروعة في المصانع وحتى داخل طفايات الحريق وأكياس المواد الغذائية في عدد من المناطق بالمدينة. الأمر ذاته يحدث في المدارس، حيث أقدمت الميليشيا على تحويل مدرسة الشرف بالمدينة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها. أما عن كمية الألغام المزروعة من قبل الميليشيا فآخر إحصائية رسمية إلى أن مسلحي الحوثي زرعوا حوالي 1 مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن وسقوط أكثر من 1194 قتيلاً و 2287 مصاباً جراء الألغام معظمهم من المدنيين. تحرص ميليشيا الحوثي إذن على أن تخلف الموت وراءها، فمن لم تقتله بالرصاص والقذائف فجرته بالألغام.
9: تشير تقارير حكومية أن الألغام الأرضية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن إزالتها كلها قد تستغرق عدة عقود، ويؤكد اقتصاديون أن الألغام الأرضية في اليمن لها عواقب وخيمة على حياة المواطنين اليومية، مما يمنعهم من التغلب على العديد من الآثار السلبية للفقر. والمتابع يجد أن الحيوانات أيضاً لم تسلم من ألغام هذه الميليشيا.
16: يعاين عبد الرحمن وأصدقائه وأقاربه الجمل الخاص بهم في تلك المنطقة. هذا الجمل ضربه اللغم صباح اليوم وهو يرعى بين الجمال الأخرى، لا يستطيعون إخراجه في هذه اللحظات بسبب أن المنطقة خطيرة جدا ولا يستطيعون دخولها بسبب زراعة الحوثيون أو الحوثيين عددا كبيرا من الألغام بشكل عشوائي. إبراهيم أو عبد الرحمن، حدثنا عن ماذا حدث لهذا الجمل والحلال الذي كان يرعى الخاص بك.
18: والله الجمل هذا خرج من الهبل كامل، خرج في المنطقة هذه، والمنطقة هذه فيها ألغام، بس احنا مجبورين ان نرعى فيها، ما قابلنا ان فيها الغام وفي هناك ما فيش الغام وهناك فيها الغام وهناك ما فيش الغام.
19: بالنسبه للالغام في هذه المنطقه قدام حوالي 6 أو 7 شهور خرج شخص ترك زوجته واولاده، تمام، وخرج يشتي يتوضا يصلي صلاه العصر، مات، داس على اللغم قرح، اجينا لفلفناه يعني لحم ما عاد باقي منه ولا حاجه.
16: إذن عبد الرحمن وغيره من الذين يملكون حلالا أو مواشي هنا في هذه المنطقة يعانون بشكل كبير. هذا الجمل الذي بترت أجزاء من أقدامه قدم من المنطقة المحيطة من المنطقة الأخرى حيث مليئة بالألغام، وذهب إلى تلك المنطقة ولم يستطع التحرك منها. المنطقة الأخرى أيضا مليئة بالألغام لأنه الأهالي يعرفون جيدا حادثة وقعت في تلك المنطقة حيث ضرب لغم بقرة وفي وقت ما من الأوقات السابقة، وما بين الفترة والأخرى يكون هنالك أعداد كبيرة من الضحايا بسبب ألغام الحوثيين العشوائية التي يزرعونها في أماكن متفرقة من أماكن وجود المدنيين.
9: يجمع خبراء الاقتصاد أن إزالة الألغام الأرضية ليست ضرورية فقط لمنع الموت والإصابة، ولكنها ضرورية أيضا حتى يتمكن أبناء الشعب اليمني من إعالة أنفسهم والبحث عن أرزاقهم في وقت تواجه فيه البلاد العديد من الأزمات المتداخلة. وما دامت الميليشيا تسيطر على مناطق جديدة فإن الموتى سيظل يوزع في بيوت اليمنيين حاضرا ومستقبلا. كونوا متابعين على حذر، خاصة أولئك الذين عادوا إلى مناطق حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واستمروا في توعية أبنائكم ومجتمعاتكم ألا يلمسوا أيا من تلك المواد المشبوهة حتى لا يقعوا ضحية لعبوات الموت والدمار. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
8: يا هلين يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
7: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الاتعاظ بالأمم السابقة وكيف حل بهم العذاب عندما كفروا بالله عز وجل، وها نحن نكمل في هذه الحلقة الاتعاظ بأنفسنا. فيفرح الوالدان بولدهما الذي أنجباه، ويكرسان حياتهما لخدمته، فإذا شب هيأ له ما استطاع، ويكبر فيموتان ويتزوج هو وينجب، وتدور العجلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة غير مخلقة، ثم إلى مضغة مخلقة، ثم يكون جنينا كاملا، ثم يخرج طفلا، ثم فتى يافعا، ثم شابا نشيطا، ثم رجلا قويا، ثم يشيب، ثم يهرم، وقد يرد إلى أرض العمر ويموت، وقد ينتهي أجله شابا. والعاقل يفكر ويعي أن هذه الحياة فانية لا دوام لها، وأن الآخرة هي الباقية فيعمل لها. والإنسان يرى العبر بعين البصيرة قبل عين البصر، يرى تلك التحولات فيتساءل ما أعظم قدرة الله تعالى وما أقدره بالألوهية والربوبية. أيها المستمعون الكرام، القرآن ينبهنا إلى التفكير والتدبير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفكر ونتدبر، ألا تبصرون قدرة الله في مراحل الخلق وفي اختلاف العصور والألسنة والألوان والطبائع والسمع والبصر وما إلى ذلك. يقول قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. الله أكبر. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينوه إلى عظمة الله تعالى في هذا الإنسان المخلوق، قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لماذا جعل الله الإنسان خليفة في الأرض؟ أليس لأنه حمل الأمانة التي أبتها السماوات والأرض؟ خلقه فأحسن صورته، لقد

سائغا للشاربين. العجب أن ما حوله دم وكرش مليء بالثقل، يا سبحان الله. وهذا العسل الحلو المذاق المفيد تصنعه لنا حشرات صغيرة دائبة العمل؟ نعم، اسمع إلى الله تعالى وهو يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

وإذا نظرت فيما حولك من الأرض وجدت واحدة خصبة والثانية صخرية والثالثة رملية، من الذي قسمها هكذا؟ إنه الله، إنه الله جل وعلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وإذا نظرت إلى المزارع والحقول وجدت الأنواع الكثيرة التي لا تحصى من أنواع الثمار، كلها تشرب الماء ولكن طعومها مختلف، من حلو إلى مر إلى حامض إلى مالح، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، من خلقها ونوعها؟ بل إن الشجرة الواحدة قد تكون لها فرعان لثمر واحد لكنهما يختلفان في الطعم. بل انظر إلى الأرض الممتدة أمامك، فيها الوديان والجبال والأنهار ومن كل الثمرات، ثم تمعن في اختلاف الليل والنهار بشكل منتظم، أليس من خلق هذا ودبره قمين أن يعبد سبحانه؟ قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

فكل ما حولنا فيه تعظيم لخالقنا دال على قدرته سبحانه وتعالى من إله عظيم قدير. لهذا أيها الإخوة الكرام، الإنسان فيه صفة تدل على نباهته وذكائه، تصدر عنه الأمور بعد روية وتدقيق وحساب ومراجعة، يتابع الأمور معتمدا على آليات ومعطيات موثوقة، ويتحرى الأشياء قبل الحكم عليها، ويحسب لكل شيء حسابا. لهذا فالإنسان عندما يتعظ وعندما يعتبر بنفسه وبمن حوله من مخلوقات الله تعالى، لا بد أن يكون عنده الدقة والتصرف في الأمور. وهذا لا يعني أنه موفق دائما، فالأمر بيد الله تعالى، لكنه يتعاطى الأسباب وغالب أفعاله توصله إلى ما يرميه. ولهذا القرآن الكريم يضع بين أيدينا كثيرا من الآيات التي تصف المولى عز وجل بالعلم المطلق والدقة الكاملة سبحانه وتعالى. فلما لا نسير على هداه ونقطف من جناه ونسقي من ضياه ونقبس من سناه؟ لما لا نقطف من جناه سبحانه وتعالى ونستقي من ضياه ونقتبس من سناه سبحانه وتعالى؟

يحكي عن ذاته العظيمة فيقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهناك إذن ما هو أصغر من الذرة؟ وقد اكتشف العلم الحديث ذلك،

وكما أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى يحاسب على كل شيء مهما صغر أو كبر. قال تعالى: فمن

كما أن الذي يؤمن بالله ويقرن الإيمان بالعمل يكرمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة ولا ينقص من ثوابه شيئا مهما كان صغيرا. كيف لا والمجازى هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أتدرون أيها المستمعون الكرام ما هو النقير؟ إنه حفرة في ظهر النواة كرأس الدبوس لا تكاد ترى. ولهذا الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، أما المعبودات الأخرى فلا تملك شيئا مهما حقر، فضلا عن أنها لا تملك نفسها فكيف يعبدها الضالون. ولهذا قال تعالى:

والقطمير تلك القشرة الرقيقة بين الثمرة والنوى. أرأيت أيها المسلم، أرأيت أيها السامع، أرأيت أيها الإخوة جميعا، أرأيتم إلى هذه الدقة في التعبير في هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها القطمير، وفي الآية السابقة ذكر النقيض. فإذا وقفت في غابة كبيرة فيها مئات الآلاف المؤلفة من مليارات الأوراق وعشرات الآلاف من مليارات الحب والثمر، قلت من يعلم عددها ونوعها؟ فالله عز وجل سبحانه يعلم عددها وعدد ما سقط على الأرض منها دقة عجيبة وحساب متقن. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

فكل ما يفعله الله بقدر وهو مكتوب عنده في لوحه المحفوظ. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي

ولهذا أيها الإخوة الكرام تعال إلى الحساب الدقيق في السنوات، فهؤلاء أصحاب الكهف لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، 300 من السنين ميلادية وهي تساوي 309 سنين هجرية. وعلى هذا لاحظ الدقة في الحساب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني ميلادية وازدادوا 9 في الحساب الهجري. واسمع معي هذه الآية وتمعن في بعض الأسباب تتابع الليل والنهار. وجعلنا

0: إذن الدقة دليل على التمكن وطريق إلى التثبت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قد تبدأ الحكاية بكلمة وقد تنتهي بكلمة، كلمة تقال في لحظة أو تكتب في سطر، لكنها أحيانا تترك أثرا يتجاوز اللحظة والسطر، فتمنح الناس أملا أو تصحح فكرة أو تجمع المختلفين حول قضية مشتركة، وفي المقابل تكون الكلمة سببا في انتشار الخوف أو تضخيم الخلاف أو منح الشائعة مساحة لم تكن تستحقها. وفي زمن أصبحت فيه المعلومات تصل إلى الناس خلال ثوان معدودة، لم تعد القضية مرتبطة فقط بمن يملك المعلومة بل بمن يملك القدرة على التعامل معها بمسؤولية. ومن هنا تأتي أهمية الصحفيين والكتاب والأدباء والشعراء والخطباء وكل من يمتلك قلما أو صوتا أو منبرا يصل من خلاله إلى الناس. هؤلاء لا يملكون مجرد أدوات للتعبير بل يساهمون في تشكيل وعي المجتمع وفي الطريقة التي يفهم بها الناس ما يدور حولهم. فالصحفي ينقل الحدث ويضعه في سياقه، والكاتب يفتح مساحة للتفكير، والأديب يعبر عن الإنسان وقضاياه، والشاعر يلامس وجدان الناس، والخطباء الخطيب يستطيع أن يؤثر في جمهور واسع بكلمات قليلة. وكلما اتسعت دائرة التأثير أصبحت مسؤولية صاحب الكلمة أكبر. إن توحيد الصف لا يعني أن يتخلى الناس عن اختلافاتهم، ولا يعني أن يصبح الجميع أو أن يصبح الجميع في أصحاب رأي واحد، فاختلاف الآراء أمر طبيعي في أي مجتمع، والنقد حق وطرح الأسئلة ضرورة، لكن الفارق الكبير يكمن في الطريقة التي ندير بها هذا الاختلاف. يمكن أن نختلف حول فكرة دون أن نتحول إلى خصوم، ويمكن أن ننتقد موقفا دون أن نهدم صاحبه، ويمكن أن نناقش قضية حساسة دون أن نجعل من المجتمع ساحة للعداء. وهنا تحديدا مستمعي الكرام، يستطيع أصحاب الأقلام والمنابر أن يؤدوا دورا مهما بأن يجعلوا من الاختلاف مساحة للحوار لا وقودا للانقسام. فالصحفي المهني لا تتمثل مهمته في أن يكون أول من ينشر الخبر فحسب، وإنما في أن يكون من أكثر الناس حرصا على دقة ما ينشر. قد تصل إليه معلومة مثيرة وقد تكون قابلة للانتشار على نطاق واسع، لكن المهنية تفرض عليه أن يتوقف ويسأل ما مصدرها، هل يمكن التحقق منها، هل هناك أكثر من مصدر يؤكدها، هل الصورة أو الفيديو مرتبطان فعلا بالحدث، وهل ما أمامه حقيقة مكتملة أم جزء مقتطع من سياق أكبر. هذه الأسئلة قد تؤخر النشر قليلا، لكنها تحمي الجمهور والمواطن أيضا من الخطأ، وتحمي الصحفي نفسه من فقدان أهم ما يملكه وهو المصداقية. وتؤكد اليونسكو في أدبياتها المتعلقة بالصحافة والمعلومات المضللة أهمية التحقق من المصادر والمحتوى وتعزيز قدرة الجمهور على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمضللة. كما تؤكد مواثيق أخلاقية الصحافة أهمية احترام الحقيقة والتمييز بين الخبر والرأي وتصحيح المعلومات غير الدقيقة عندما يتبين الخطأ. فالمهنية لا تظهر فقط عندما تكون المعلومة صحيحة، وإنما تظهر أيضا عندما يكتشف الصحفي أنه أخطأ، فيعود إلى جمهوره ويصحح الخطأ بوضوح ومسؤولية. لكن دور أصحاب الأقلام لا يتوقف عند نقل المعلومة والتحقق منها، فهناك دور أعمق يتعلق باللغة التي نستخدمها في الحديث عن الناس والقضايا. فالعنوان الذي نختاره قد يغير طريقة فهم القارئ للخبر، والكلمة التي نصف بها شخصا أو

الأفكار والقيم والحكايات التي تساعد أفراده على فهم أنفسهم والآخرين. وقد يستطيع مقال واحد أن يفتح نقاشا حول قضية مهمة، وقد تستطيع قصة أو رواية أن تجعل القارئ يرى الحياة من زاوية شخص مختلف عنه، وقد تستطيع قصيدة أن تعبر عن مشاعر مشتركة لا يستطيع الناس التعبير عنها بالكلمات العادية. ومن هنا يصبح الأديب والثقافة جزءا من عملية بناء الوعي، لأنهما يقربان المسافة بين الإنسان والإنسان. مستمعينا الكرام، فالصحفي يستطيع أن ينتقد دون أن يزرع الكراهية، والكاتب يستطيع أن يختلف دون أن يلغي الآخر، والشاعر يستطيع أن يجعل من كلماته مساحة للأمل، والخطيب يستطيع أن يدعو إلى التكاتف، والمواطن نفسه يستطيع أن يساهم في كل ذلك بمجرد أن يتعلم متى يتحدث ومتى يتحقق ومتى يمتنع عن نشر ما لا يملك دليلا عنه. وفي نهاية هذه الفقرة، توحيد الصف لا يعني أن تكون أصواتنا متشابهة، وإنما أن نكون لدينا قيم مشتركة نلتقي حولها، أن تكون الحقيقة أهم من الشائعة، والمصلحة العامة أهم من الإثارة، والوعي أهم من الانفعال، والحوار أقوى من الخصومة. فالمجتمع القوي ليس هو المجتمع الذي يخلو من الاختلاف، وإنما المجتمع الذي يعرف كيف يختلف دون أن يفقد تماسكه. صباح الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا، نصل بكم الآن إلى الفقرة التي سنتحدث فيها حين تبني الكلمة جسورا دور الأدب والشعر والخطابة في تماسك المجتمع. وإذا كانت الصحافة تنقل للناس ما يحدث من حولهم وتضع أمامهم الحقائق في مواجهة الأخبار المضللة والشائعات، فإن هناك لون آخر من ألوان التأثير لا يعتمد على الخبر وحده، بل يخاطب الإنسان من الداخل، إنه الأدب والشعر والخطابة، تلك المساحات التي تستطيع فيها الكلمة أن تتجاوز حدود المعلومة لتلامس الوجدان، وأن تنتقل من مجرد عبارة تقال أو نص يقرأ إلى معنى يعيش في النفوس ويؤثر في السلوك. فالأديب أعزائي المستمعين لا يكتب ليملأ الصفحات، والشاعر لا ينظم أبياته لمجرد جمال اللغة، والخطيب لا يقف أمام الناس لمجرد إلقاء الكلمات، فحين يدرك هؤلاء حجم المساحة التي يشغلونها في وجدان المجتمع تصبح أعمالهم وسيلة لبناء القيم وتعزيز الروابط الإنسانية. وقد تكون جملة في رواية قادرة على أن تجعل القارئ يرى الآخر بصورة مختلفة، أو بيت شعر يختصر إحساس جيل كامل، أو خطاب صادق يجعل يعيد إلى الناس شيئا من الأمل والثقة في قدرتهم على تجاوز الأزمات. ومن هنا تظهر أهمية الأدب في بناء مساحة مشتركة بين الناس، فالقصة والرواية والمقال ليس مجرد سرد للأحداث، وإنما يمكن أن تكون نافذة يرى الإنسان من خلالها تجارب الآخرين ومخاوفهم وآمالهم. وعندما يتعرف القارئ على حياة إنسان يختلف عنه في البيئة والتجربة والرأي، فإنه يكتشف أن وراء الاختلافات الظاهرة مشاعر واحتياجات إنسانية مشتركة. وهذا النوع من الفهم يخفف من الأحكام المسبقة ويفتح طريق أمام التعاطف والتسامح وقبول التنوع. أما الشعر فلطالما امتلك قدرة استثنائية على الوصول إلى الجمهور، لأنه يجمع بين قوة المعنى وجمال الإيقاع وسهولة التذكر. ولهذا يستطيع الشاعر أن يجعل من قصيدته مساحة للحديث عن الوطن والكرامة والوفاء والتضامن، وأن يمنح الناس لغة مشتركة للتعبير عن مشاعرهم في الأوقات التي تعجز أو تعجز فيها الكلمات العادية عن وصف ما يشعرون به. لكن قوة الشعر لا تكمن فقط في قدرته على الحماس، بل في قدرته أيضا على تهذيب المشاعر والدعوة إلى الحكمة والتذكير بأن الاختلاف بين الناس لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة تلتهم ما بينهم من روابط. أما عن الخطابة فبدورها تمتلك تأثيرا مباشرا، فالخطيب يقف أمام جمهور مستعد للاستماع والتفاعل، ولذلك فإن اختياره للكلمات والأمثلة وطريقة عرض الأفكار يمكن أن يترك أثرا يتجاوز لحظة الخطاب نفسها. فالخطاب المؤثر ليس بالضرورة الأكثر ارتفاعا في نبرته، وإنما الأكثر قدرة على مخاطبة العقول والقلوب معا. خطاب هادئ حين يشتد التوتر ويجمع، حين تتسع مساحات الخلاف ويمنح الناس القدرة على رؤية ما يجمعهم بدل أن يحاصرهم داخل ما يفرقهم. وفي المجتمعات التي تمر بظروف صعبة يصبح هذا الدور أكثر حساسية، فالناس في أوقات الأزمات لا يحتاجون فقط إلى من يخبرهم بما يحدث، بل يحتاجون أيضا إلى من يساعدهم على فهم ما يحدث وعلى الحفاظ على إنسانيتهم وسط الضغوط. وهنا يستطيع الأديب والشاعر والخطيب أن يساهموا في حماية النسيج الاجتماعي من لغة الإقصاء والتخوين والسخرية، وأن يقدموا خطابا يرسخ احترام الإنسان ويشجع على التكاتف ويمنح الاختلاف مساحة طبيعية بدل أن يجعله سببا للعداء. والتلاحم أصدقائنا المستمعين المجتمعي لا يعني أن يتحدث الجميع بصوت واحد ولا أن تتطابق الأفكار والمواقف، فالمجتمع الصحي هو الذي يستطيع أفراده أن يختلفوا ويتحاوروا دون أن يفقدوا احترامهم لبعضهم بعضا. ومن هنا يمكن للأدب أن يعلمنا جمال الاختلاف، وللشعر أن يمنح هذا الاختلاف لغة أكثر رقيا، وللخطابة أن تضع في إطار من الحوار والمسؤولية. فليس المطلوب أن تختفي الأصوات المتعددة، وإنما أن تلتقي هذه الأصوات عند قيم تحفظ للمجتمع تماسكه وكرامة أفراده. وفي أيام أصبحت فيه الكلمة تنتشر خلال ثوان لم يعد تأثير الأديب أو الشاعر أو الخطيب محصورا في كتاب أو ديوان أو منبر، فالكلمة قد تتحول إلى مقطع يتداوله الآلاف، أو منشور يصل إلى جمهور واسع، أو عبارة تتقطع من سياقها وتنتشر في الفضاء الرقمي. ولهذا فإن امتلاك المنصة يعني امتلاك قدرة حقيقية على التأثير، وهذه القدرة تحتاج إلى وعي بما يمكن أن تصنعه الكلمة حين تصل إلى جمهور كبير.
ولعل أجمل ما يمكن أن يقدمه أصحاب الكلمة للمجتمع هو أن يجعلوا من اختلاف الناس فرصة للتعارف، ومن الألم مساحة للتعاطف، ومن الأزمات دافع للتكاتف، أن يكتبوا بما يقرب لا بما يبعد، وأن ينحازوا إلى الإنسان قبل الانحياز إلى الخصومة، وأن يجعلوا من الثقافة طريقا لفهم الآخر لا وسيلة لإدانته. فالأمم لا تبني تماسكها بالقوانين والمؤسسات وحدها، بل تبنيه أيضا بما يتردد في وجدان أبنائها من قصص وقيم وصور ومعان. والكلمة حين تكتب بوعي وتقال بحكمة وتقدم للناس بصدق، تستطيع أن تصبح جسرا يصل بين المختلفين، وأن تمنح المجتمع لغة يتحدث بها عن أزماته دون أن يفقد قدرته على التفهم. إذن مستمعينا، نصل إلى الوجه الآخر لهذه القوة، فإذا كانت الكلمة قادرة على جمع الناس وبناء جسور الثقة بينهم، فهي قادرة أيضا حين تستخدم بلا وعي على إشغال الخلاف وتوسيع دائرة الشك والخوف. ومن أخطر ما يستغل سرعة انتشار الكلمة اليوم الشائعة، التي تبدأ أحيانا بعبارة عابرة ثم تتحول بفعل التداول والتكرار إلى قصة يتعامل معها البعض وكأنها حقيقة. ومن هنا ننتقل إلى السؤال الأهم: كيف تتحول الشائعة إلى خطر على المجتمع، وكيف يمكن مواجهتها قبل أن تهدم ما تبنيها الكلمة الواعية؟ نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نصل الآن في الفقرة الثالثة الذي سنتحدث فيه عن الشائعات، الكلمة حين تتحول إلى خطر. بعد أن تحدثنا عن الكلمة حين تكون مساحة للاتقاء، وعن الأدب والشعر والخطابة حين تتحول إلى أدوات لبناء الوعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، نصل إلى الوجه الآخر للكلمة، ذلك الوجه الذي لا يبني جسرا بين الناس بل قد يهدم جسرا قائما في لحظات. إنها الشائعة التي قد تبدأ بكلمة عابرة أو معلومة ناقصة أو صورة بلا سياق، ثم تجد طريقها سريعا من شخص إلى آخر، حتى يصبح من الصعب على كثيرين معرفة أين بدأت الحكاية وأين انتهت الحقيقة. والشائعة مستمعينا الكرام في أبسط تعريفاتها هي معلومة غير مؤكدة تنتشر بين الناس دون أن تستند إلى دليل موثوق يثبت صحتها، وقد تكون مجرد خبر لم يتم التحقق منه أو تفسير لحدث حقيقي أضيفت إليه تفاصيل غير صحيحة، أو معلومة صحيحة جرى إخراجها من سياقها حتى اكتسبت معنى مختلفا. ولهذا فإن المشكلة لا تكمن دائما في أن كل ما تتناقله الشائعة مختلف من أو مختلق من البداية، فقد تنطلق أحيانا من جزء صغير من الحقيقة ثم تتضخم مع إعادة النشر والتعليق والتفسير، وتزداد خطورة الشائعة عندما تلتقي مع الخوف والغضب والقلق. فالإنسان بطبيعته يبحث عن تفسير لما يحدث حوله، خصوصا عندما تكون المعلومة قليلة أو غير واضحة وغامضة. وفي تلك المساحات المليئة بالأسئلة تجد الشائعة بيئة مناسبة للانتشار، لأنها تقدم إجابة سريعة حتى وإن كانت إجابة خاطئة، وقد يكون الخبر المثير أسرع انتشارا من التصحيح الهادئ، لأن المعلومة التي تثير الدهشة والخوف والغضب تجذب الانتباه وتدفع الناس إلى مشاركتها قبل التوقف للتأكد منها. وهنا جاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير سرعة انتشار المعلومة بصورة غير مسبوقة، فلم يعد انتشار الشائعة يحتاج إلى ساعات أو أيام حتى تصل إلى عدد كبير من الناس. يكفي أن يشاركها شخص ثم يعيدها آخر ثم يضيف إليها تعليقا أو صورة حتى تصبح أمام جمهور واسع خلال وقت قصير. ومع كل عملية نقل قد تغير السياق أو يحذف جزء من السياق أو تضاف تفاصيل جديدة، فتبتعد الرواية شيئا فشيئا عن أصلها. لكن الخطر الأكبر لا يكمن في انتشار معلومة خاطئة فحسب، وإنما في الأثر الذي تتركه هذه المعلومة في المجتمع. فعندما تتكرر الأخبار غير الموثوقة يبدأ الناس في فقدان القدرة على التمييز بين ما هو مؤكد وما هو مجرد كلام متداول، ومع الوقت قد يتسع نطاق الشك وتتراجع الثقة بالمصادر الموثوقة، ويصبح الإنسان أكثر استعدادا لتصديق ما ينسجم من مخاوفه أو موقفه حتى قبل أن يسأل من أين جاءت هذه المعلومة. وقد تتحول الشائعة في لحظات الأزمات إلى عامل يزيد التوتر داخل المجتمع. خبر عن حدث لم يقع ودعاء بشأن شخص أو مؤسسة أو معلومة غير دقيقة حول قضية حساسة يمكن أن تفتح أبوابا من القلق والاتهامات وسوء الفهم. وحين تتداخل الشائعة مع الانقسامات الموجودة أصلا، فإنها لا تكتفي بتقديم معلومة خاطئة، بل قد تدفع الناس إلى تفسير الأحداث من خلال الشك والريبة وتحول الاختلاف الطبيعي إلى خصومة. والأخطر من ذلك أن الشائعة لا تحتاج دائما إلى أن تكون مقنعة بالكامل حتى تؤثر. يكفي أحيانا أن تزرع سؤالا في ذهن الإنسان، هل حدث هذا فعلا؟ هل صحيح أن فلان قال كذا؟ أو صحيفة نشرت كذا؟ أو قناة؟ أو تصريح خاطئ؟ وقع الأمر بهذه الصورة، وقد يبقى السؤال في الذاكرة حتى بعد ظهور النفي وتصحيح. ولهذا فإن التعامل مع الشائعات لا ينبغي أن يبدأ بعد انتشارها على نطاق واسع فقط، بل يبدأ من اللحظة التي يتعامل فيها الفرد مع المعلومة الأولى التي تصله. وهنا تظهر مسؤولية كل من يمتلك وسيلة لنشر المعلومة، سواء كان صحفيا أو كاتبا أو ناشطا أو صاحب منصة أو حتى مواطن عادي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي. بل فإعادة نشر المعلومة غير مؤكدة لا تجعلها أكثر صحة، وتكرار الخبر لا يحوله إلى حقيقة، والحقيقة لا تقاس بعدد من قالوها وإنما بما تستند إليه من أدلة ومصادر يمكن التحقق منها. ومن أهم الأسئلة التي ينبغي أن ترافق أي خبر مثير قبل تداوله، ما مصدر هذه المعلومة؟ هل المصدر معروف ويمكن الرجوع إليه؟ هل هناك دليل واضح يؤكدها؟ هل نقلتها جهة موثوقة أو معتمدة؟ وهل توجد مصادر مستقلة تؤكد تفاصيل نفسها؟ وماذا عن الصورة أو الفيديو المرفق؟ هل يعود فعلا إلى الحدث الذي يقال إنه وثق، أم أنه قديم أو مأخوذ من سياق أو من دولة أو من حدث آخر؟
هذه الأسئلة مستمعينا قد تبدو بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا بين مستخدم يساهم في انتشار الفوضى المعلوماتية ومستخدم يساعد في حماية مجتمعه منها. فالوعي الإعلامي لا يعني أن يصبح كل شخص صحفيا أو مدققا للمعلومات، وإنما يعني أن يتعلم الإنسان التريث أمام الخبر المثير، وأن يعرف أن سرعة وصول المعلومة إليه لا تعني بالضرورة صحتها. وفي المقابل فإن مواجهة الشائعة لا تعني أن نمنحها مزيدا من الانتشار بترديدها دون حاجة، فالتصحيح الجيد يركز على الحقيقة ويقدم المعلومات الموثوقة التي يحتاجها الناس، ويوضح ما يمكن إثباته وما لا يمكن إثباته دون تحويل الرد نفسه إلى منصة لإعادة تدوير الادعاء الكاذب. أما الصحفي والإعلامي فدوره أكثر دقة، لأن الجمهور يمنحه قدرا أكبر من الثقة، وأي معلومة ينشرها قد تكتسب وزنا أكبر بمجرد صدورها عبر منصة أو موقع إعلامي. ولهذا تؤكد المعايير المهنية للصحافة على التحقق من المعلومات والتميز والتمييز بين الخبر والرأي وتصحيح الأخطاء بوضوح عندما يتبين عدم دقة ما ينشر. فالمصداقية لا تعني ألا يخطئ الصحفي أبدا، وإنما تعني أن يتعامل مع الخطأ بشفافية وألا يسمح له بأن يتحول إلى حقيقة متداولة. ولأن الشائعة تستهدف ثقة الناس بقدر ما تستهدف معلوماتهم، فإن مواجهتها ليست معركة بين خبر وخبر فقط، بل معركة من أجل الحفاظ على مساحة مشتركة من الحقائق التي يستطيع المجتمع أن ينطلق منها للحوار. فإذا لم يعد الناس قادرين على الاتفاق حتى على ما هو حقيقة وما هو ادعاء، يصبح النقاش أكثر حدة وتوترا، ويصبح الوصول إلى التفاهم أكثر صعوبة. وهنا تتضح العلاقة بين ما تحدثنا عنه في الفقرة السابقة وما ناقشناه الآن فالكلمة الواعية تستطيع أن تجمع الناس حول المعنى، بينما الكلمة غير المسؤولة قد تدفعهم إلى الشك والانقسام. وبين الاثنين يقف الإنسان أمام اختيار بسيط لكنه بالغ الأثر: هل ينقل كل ما يصل إليه أم يتوقف لحظة واحدة ليتأكد؟ وهذا يقودنا إلى الخطوة التالية، فمعرفة خطورة الشائعة وحدها لا تكفي، وإنما نحتاج إلى امتلاك أدوات عملية تساعدنا على التمييز بين الحقيقة والإدعاء، وتتبع مصدر المعلومة وفحص الأدلة والتأكد من الصور والمقاطع قبل تصديقها أو إعادة مشاركتها. وهنا ننتقل بكم بعد الفاصل إلى الفقرة التي سنتحدث فيها عن موضوع يخص هذا الموضوع. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

يا أهلا بكم مستمعينا من جديد. بعد أن تعرفنا في الفقرة السابقة على خطورة الشائعة وكيف يمكن للمعلومة غير مؤكدة أن تنتقل من مجرد كلام متداول إلى مصدر للقلق والشك والانقسام، يبقى السؤال المهم: ماذا نفعل عندما تصلنا معلومة لا نعرف مدى صحتها؟ هل نكتفي بعبارة يقولون أم نتوقف قليلا لنبحث عن الحقيقة؟ هنا تبدأ مهارة التحقق، وهنا يتحول الإنسان من مجرد متلق للمعلومة إلى طرف واع يعرف كيف يتعامل معها قبل أن يمنحها صوته أو حسابه أو منصته. أولى خطوات التحقق تبدأ من السؤال البسيط: من أين جاءت هذه المعلومة؟ فالمصدر هو نقطة البداية. فعندما يصلنا خبر عبر رسالة أو منشور أو مقطع متداول، لا ينبغي أن يكون أول اهتمامنا هو معرفة عدد الأشخاص الذي شاركوه، وإنما معرفة الجهة الذي أو التي نشرته أولا، وهل هي جهة معروفة وموثوقة أصلا، وهل تمتلك القدرة أو الصفة التي تؤهلها لمعرفة ما تتحدث عن. فشهرة المنشور لا تعني موثوقية مصدره، وكثرة تداوله لا تمنحه صفة الحقيقة. ثم تأتي الخطوة الثانية: البحث عن الدليل. ما الذي تستند إليه المعلومة؟ هل هناك وثيقة أو تصريح أو بيان أو تسجيل موثوق يمكن الرجوع إليه؟ وهل الدليل الذي يقدم يثبت الادعاء فعلا، أم أنه مجرد صورة أو مقطع أرفق به؟ وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الصورة قد تكون حقيقية لكنها لا تعني بالضرورة أن الوصف المصاحب لها صحيح، والفيديو قد يكون حقيقيا لكن قد يكون قديما أو من مكان مختلف أو مرتبطا بحدث آخر تماما. ولهذا مستمعين الكرام، فإن التعامل مع المحتوى المرئي يحتاج إلى شيء من الحذر. قبل أن نصدق صورة أو مقطعا، نسأل متى التقط وأين ومن نشره أول مرة، وهل توجد مصادر أخرى مستقلة تؤكد السياق نفسه. فالمحتوى الرقمي يمكن أن ينتقل بعيدا عن سياقه الأصلي، ومع وجود الذكاء الاصطناعي قد توجد الكثير من التلاعب والانتشار غير الحقيقي، ومع كل إعادة نشر قد تختفي تفاصيل مهمة تساعد على فهمه بصورة صحيحة. أما الخطوة الثالثة فهي المقارنة بين المصادر. إذا كان الخبر مهما أو حساسا، فلا تجعل مصدرا واحدا هو الحكم النهائي، ابحث عن تغطيات أخرى وقارن بين الروايات التي رأيتها، وانظر هل تتفق مصادر مستقلة في المعلومات الأساسية أم أن الجميع ينقلون عن المنشور نفسه. وهنا نقطة مهمة، لأن وجود عشرات المنشورات التي تتكرر أو تكرر المعلومة ذاتها لا يعني أننا أمام عشرات المصادر، فقد يكون الجميع قد نقلوا عن مصدر واحد وغير موثوق، ولكن أنهم يحبون السبق في النشر. وفي الأخبار التي تتعلق بقرارات أو بيانات أو موقف أو مواقف رسمية، يصبح الرجوع إلى المصدر الرسمي المختص خطوة أساسية. فإذا كان هناك إدعاء يتعلق بمؤسسة أو جهة محددة، فالأفضل البحث عما نشرته تلك الجهة في منصات رسمية، مع الانتباه إلى وجود حساب يحمل اسم جهة رسمية لا يكفي وحده، بل ينبغي التأكد من أي الحساب، من أن الحساب أو الموقع يعود فعلا إلى الجهة المعنية. وهناك قاعدة أخرى لا تقل أهمية: لا تستعجل النشر. أحيانا يكون الخبر الذي يصل إلينا مثيرا جدا ونشر برغبة فورية في مشاركته، خصوصا عندما نعتقد أننا نمتلك معلومة لا يعرفها الآخرون. لكن في عالم سريع الانتشار، قد تكون لحظة التريث أكثر قيمة من سرعة الوصول للآخرين، فتصحيح معلومة خاطئة بعد انتشارها قد يكون أصعب بكثير من منع انتشارها منذ البداية. وهنا يأتي دور الصحفي والإعلامي صورة أكثر تخصصا، فالتحقق بالنسبة له ليس خطوة إضافية يمكن تجاوزها بسبب ضغط الوقت، بل جزءا أساسيا من العمل المهني. مستمعين الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وبعد أن انتقلنا من مسؤولية الكلمة إلى قوة الأدب والشعر والخطابة، ثم توقفنا أمام خطر الشائعات وكيف يمكن مواجهتها بالتحقق والتثبت، نصل إلى الفكرة التي تجمع كل ما سبق، أن بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا ليس مهمة شخص واحد ولا مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما هو جهد تتكامل فيه الأدوار. فالصحفي يملك الخبر، والكاتب يملك الفكرة، والشاعر يملك الوجدان، والخطيب يملك المنبر، والمواطن يملك قرار أن يستمع ويشارك أو يصمت، وكل واحد منهم يستطيع أن يترك أثرا في المشهد الذي نعيشه. وتوحيد الخطاب لا يعني أن تتشابه في كل شيء أو أن نتشابه في كل شيء أو أن نتخلى عن اختلاف آرائنا وموقفنا، فالاختلاف جزء طبيعي من حياة المجتمعات، ووجود وجهات نظر متعددة يمكن أن يكون مصدرا للإثراء إذا أدير بالحوار والاحترام. فالمشكلة لا تبدأ عندما نختلف، وإنما عندما يتحول الخلاف أو الاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى إساءة، والإساءة إلى قطيعة، ثم يصبح الطرف الآخر في نظرنا شخصا يجب إسقاطه، لا رأي يمكن مناقشته. ومن هنا فإنما نحتاج إلى توحيده ليس آراء الناس، وإنما القواعد التي نتعامل بها مع اختلافاتنا، أن نتفق على قيمة حقيقية كذلك، وعلى احترام الإنسان، وعلى احترام الإنسان، وعلى رفض الكذب والتضليل، وعلى أن مصلحة المجتمع لا ينبغي أن تكون وقودا للمزايدات أو الصراعات. يمكن أن نختلف في تفسير حدث أو في تقييم موقف أو في اختيار الحل، لكن ينبغي ألا يتحول هذا الاختلاف إلى مبرر لنشر معلومة نعرف أنها غير صحيحة، أو تشويه شخص لمجرد أنه يختلف معنا. ومن هنا تأتي مكانة الصحفي والإعلامي، فحين ينقل الخبر فهو لا ينقل كلمات فقط، وإنما يقدم للجمهور صورة عن الواقع، وكلما كان أكثر دقة وضوحا في التفريق بين الخبر والرأي، وأكثر حرصا على التحقق من المعلومات، ساهم في بناء مساحة يستطيع الناس داخلها أن يناقشوا الأحداث على أسس على أساس مشترك. أما عندما تختلط المعلومة بالشائعة أو يتحول الخبر إلى أداة للتحريض، فإن مساحة الحوار تضيق، ويصبح الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة، والكاتب والأديب يستطيع أن يؤدي دورا لا يقل أهمية. فالكلمة الأدبية قادرة على إعادة الإنسان إلى إنسانيته، وعلى تقديم الآخر بصورة أكثر عمقا من الصورة التي قد تصنعها الخصومة اليومية. يستطيع الكاتب أن يطرح الأسئلة التي تجعل القارئ يفكر، وأن يفتح نوافذ الحوار، وأن يذكر بأن المجتمع لا يتكون من رأي واحد، وإنما من تجارب متعددة تحتاج إلى مساحة تتسع لها جميعا. وأما الشاعر فله طريق مختلف عن الناس، طريق يمر أحيانا عبر الإحساس قبل العقل، يستطيع أن يحول معنى التكاتف إلى صورة، والوطن إلى وجدان، والأمل إلى كلمات تحفظها الذاكرة. ولذلك فإن القصيدة حين تحمل معنى إنسانيا جامعا يمكن أن تقرب المسافات بين الناس، وتمنحهم شعورا بأن ما يجمعهم أكبر من التفاصيل التي تفرقهم. والخطيب كذلك مستمعي الكرام، من الكلمة يستطيع أن يجعل من الكلمة حضورا مباشرا وتأثيرا واسعا. والخطاب الذي يزرع الطمأنينة والحكمة والاحترام يمكن أن يساهم في تهدئة النفوس، بينما اللغة التي تقوم على التخويف والإهانة وإلغاء الآخر قد تزيد من الاحتقان. ولهذا فإن قوة الخطاب لا تقاس بحدة عباراته، وإنما بقدرته على توجيه الناس نحو ما ينفعهم، وعلى تحويل المشاعر إلى وعي، والاختلاف إلى حوار، والتوتر إلى مساحة تلتفهم. إذن مستمعينا الكرام، نكون إلى هنا، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج على الهواء، آملين أن تكون كلماتنا قد تركت بينكم فكرة تستحق التأمل وأثرا يستحق أن يبقى. تقبلوا تحياتي، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن الإخراج على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم بخير، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة.

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: غدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان

استمروا في التدريب والتأهيل والاستعداد للمعركة. لا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
4: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
3: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
4: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
3: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
4: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
3: للتواصل على الأرقام
4: 7111-84987
3: أو 715-241-402
4: 778-056-435
3: أو 782-652-228.
5: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. حمل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة على التداعيات الإنسانية لتصعيدها وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك التسبب بنزوح مئات الأسر من مناطق المواجهات في استهتار صارخ بحياة اليمنيين وإصرار على تحويل أبنائهم ومناطقهم إلى وقود لمشروعها الطائفي وجنيدة داعمها. وشدد فخامة الرئيس رشاد العليمي على أن الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيرانية في السيطرة على مضيق باب المندب تحت أي ظرف كان، وأن أي مغامرة باتجاه هذه المناطق ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الإرهابية. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية أن هجمات الميليشيات الحوثية وتصعيدها المتواصل لن يغير شيئا من معادلة القوة والردع التي راكمتها القوات المسلحة ولن يمنح الميليشيات أي مكاسب جديدة على الأرض، وجدد التأكيد على التزام الدولة برد حازم على مغامرات الميليشيا الإرهابية، قائلا أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجبها الدستوري بحماية المدنيين. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديرية مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة سفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش زيارتها إلى جيبوتي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. في معركة الكريمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة.

0: مرحلة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقترب منها أبدا. غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل،
2: حياة أجمل
1: مع الدكتور محمد الحاوري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا بكم إلى الحلقة 28 من برنامج حياة أجمل. ونتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن ثمرات الإحسان وفوائده. ثمرات الإحسان كثيرة، وهذه الثمرات تعود على الإنسان في عاجل حياته وآجلها، أي في دنياه وآخرته، كما أنها تشمل شؤونه العامة والخاصة. فمن تلك الثمرات العظيمة أن المحسن ينال بإحسانه محبة الله تعالى. وأعظم بهذه الثمرة الكبيرة، وأكرم بهذه المكرمة العظيمة، محبة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمحسن يحبه الله تبارك وتعالى، وإذا أحبه هداه إلى طاعته، وتيسرت له الهداية وسبل الخير وأفعال المعروف، لأن من أحبه الله دله الله عز وجل على طريق الجنة وأخذ بناصيته إليها. من ثمار الإحسان أن المحسن في معية الله تبارك وتعالى، ومن كان الله معه فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. فالمحسن ربنا تبارك وتعالى قد تكفل له بالمعية. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو في معية الله تبارك وتعالى، الله حارسه، الله يحفظه، الله يتولاه. ومن ثمار الإحسان والمحسنين القرب من الله تبارك وتعالى ومن رحمته. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الرحمة تقود حياة الإنسان، فتفتح له آفاق الوجود كله، لأنه إذا كان الإنسان قريب من رحمة الله عز وجل فإن هذه الرحمة يتوفق بها إلى كل ما فيه نفعه في دينه ودنياه، وإلى ما فيه الخير في حياته العامة وحياته الخاصة، فتتيسر له سبل الهداية ويكون في خير وفضل من الله تبارك وتعالى، لأنه مع الله حتى لو تعب، حتى لو أصابه بعض الأضرار التي هي شأن الحياة الدنيا. ولكن هنالك فرق بين إنسان يتعب ليجني الأجر والثواب والفضل والنعمة والجنة من الله عز وجل، وبين إنسان يتعب في سبيل دنيا زائلة أو شهوة طاغية أو نزوة عابرة. ومن أعظم ثمار الإحسان دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوار الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعطى المحسن التمكين. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالذي يحسن في عمله، في عبادته، في طاعته، في سيره في هذه الحياة الدنيا، ربنا تبارك وتعالى يوفقه، يعطيه، يمنحه، يتفضل عليه، يكرمه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال: وكذلك نجزي المحسنين. إذن فالمحسنون الذين يسيرون في هذه الطريق العظيمة، طريق الإحسان، ينالون الخير. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. فالإنسان الذي يتقرب إلى الله شبرا يتقرب الله إليه ذراعا، والذي يتقرب إلى الله ذراعا يتقرب الله إليه باعا، والذي يأتي إلى الله يمشي يأتي إليه هرولة. يوفقه، ييسره، فسنيسره لليسرى، تتيسر له الطاعة. ولذلك هذا ميزان دقيق في حياتنا، إنه ميزان الإحسان. كلما كنت محسنا أكثر، كلما تفتحت لك آفاق الخير أكثر. فإذا رأيت سبل الهداية وطرق الخير تتفتح بين يديك فأنت في الاتجاه الصحيح، وإذا رأيتها تصعب عليك أو تتثاقل فيها أو تبطأ في السير نحوها، فأنت تحتاج إلى أن تراجع نفسك سريعا، لأن الآية الأخرى تقول: فسنيسره للعسرى. إذن المحسن يسير في طريق الإحسان، طريق البشرى. قال الله عز وجل: وبشر المحسنين. فالمحسنون لهم البشرى، البشرى في سائر حياتهم، قريبها وبعيدها، عاجلها وآجلها. هذه البشرى يجدونها راحة في الضمير، وسعة في الصدر، واطمئنانا في القلب، وهدوءا في النفس. إن المحسن يعطي العطاء تعاملا مع الله، بمعنى أنه يتعامل مع الله في الإحسان إلى الخلق، وليس يعطي الإحسان مقايضة، تبادل. ولذلك هو حتى لو أسيء إليه ادفع بالتي هي أحسن، لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. فهمه رضوان الله عز وجل، وأن ينال عند الله المكانة العظيمة، لأنه يتلذذ بالعبادة. المحسن يتلذذ بالعبادة. قال في الحديث اعبد، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. كيف سيكون إحسان العبد للعبادة وهو يوقن ويلاحظ هذا المعنى نظر الرب تبارك وتعالى إليه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: كيف يعيش المسلم حياة كريمة في الدنيا؟ برنامج حياة أجمل يتحدث عن القيم والأخلاق والأفعال والاعتقادات التي تجعل من الحياة جميلة. برنامج حياة أجمل، حياة أجمل مع الدكتور محمد الحاوري.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إضاءات غوص في جماليات اللهجة. إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وعبر إذاعتكم إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب أرحب بكم في الحلقة 23 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأعزاء، ما يزخر به منطقنا تترجمه مفرداتنا، وما تفرق من تراثنا تجمعه عاداتنا. وفي هذه الحلقة نبدأ بتكملة لحلقة سابقة لمفردة اللسيس، فاللسيس مفردة نود الإضافة إليها بعض المعاني التي استدركناها والتي تناولناها في حلقة سابقة، والتي تعني طبخ الحب بالماء المغلي مع بعض المحسنات. ومن المعاني في جبل مراد أن اللس عندهم يستخدم في لس الدجر، أي حبوبة، والذي يلس ويؤكل أو يستخدم كإدام مع الخبز يقوم مقام الفول، وهو غني بالمواد البروتينية والدهون والألياف ونسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك يكثرون من لسيس الدجر في فصل الشتاء البارد وخاصة شهر شباط، كما أنهم يطلقون مجازا على من به طفح جلدي ونفر كثير متقارب لسة، يقولون فلان جلده يلس، كما يعنون في بعض المناطق في الوادي باللس وهو الحرق، وهو معنى مجازي، وفي المثل ما كل البرم لسيس، أي ما كل مسألة سهلة التناول. أعزائي المستمعين، نلجو إلى حلقة اليوم أيضا بمفردات جديدة وجميلة المعاني، ومنها لطع. اللطع في مأرب مفردة أو وصف يستخدم للحس ولعق الأشياء، كما تعني الأخذ، ولطعه بالنار لذعه أو كواه، وفي المثل فلان عمله لطعة سوداء، وهو كناية عن العيب، كما أن لطعة تأتي بمعنى الإتيان على الشيء كاملا وبنهم كالأكل، كما أن اللطع يعني في بعض المناطق التقبيل، لطع فلان يد فلان قبلها، ولطع الشيء باللسان اللحس واللعق، وفي المثل فلان لطاع يمس أصابعه إذا جاع. مستمعي الأكارم، كما أن اللطع في اللهجة تعني المحو والضرب، ولطعه بالكف ضربه بها مبسوطة، ولطع الرغيف بالتنور إذا ضربه على جانبها ليلتصق ويشوى. واللطع تسمية عربية فصحى من لطع، جاء في القاموس والتاج واللسان والأساس اللطع اللحس باللسان، وقيل هو اللعق كالالتطاع. واللطع أن تركل الإنسان من الخلف برجلك، ولطعته ولطعه ألطعه بالعصا لطعا ضربه بها وهو مجاز، ولطع اسمه محاه وكذلك طلسه وهو مجاز أيضا، ولطع عينه لطمها، ومن المجاز لطع إصبعه ولعقها، واللطع تحات الأسنان وبقاء أصولها مرئية في اللحم. ورجل اللطع كلعلع لئم، يقال لطيع ولكيع، والتطع جميع ما في الإناء والحوض كأنه لحسه، ولطع الكلب الماء شربه، وقال ابن عباد لطعت عينه لطمتها، ويقولون لطع كفه إذا قبله كما قال المرتضى الزبيدي، ولعل الهدف أصابه. واللطعة قطعة من مشمع تجعل تحت الطفل لتقي الفراش من البول ونحوه. مستمعي الأكارم، كذلك من المفردات لصم. اللصم في اللهجة عامة المضغ للشيء في الفم وإلاكته. لصم فلان اللقمة واللبان يلصمها ويلصمه لصما، لاك هو مضغه ولاكها ومضغها، وننطقها لصم يلصم، وهي المتداولة. كما يطلق على اللبان الذي يعلك في الفم لصام، من اللصم أي اللوك والمضغ. وجاء في الأمثال اليمانية صام صام وفطر بلصام، وهو مثل يضرب لمن يعاني المشاق ويصبر طويلا ثم يرضى بالتافه من الأشياء والأمور، ولمن يفسد عمله وما يحبه من أجل أو بشيء حقير لا يعتد به. كما جاء عند الأكوع في الأمثال اليمانية مثل يقول يشتي زبيبة ملصومة، وهو يضرب في كل من يريد الوصول لشيء أو الحصول عليه دون أن يبذل الجهد أو يسلك الأسباب المؤدية لذلك. كما أن في اللهجة في بعض المناطق يطلقون مفردة الملاصم على الأشداق، والملصم من الناس الذي يلوك الكلام كثيرا مرددا بدون ضرورة ولا أهمية لذلك. كما أن الفعل لصم تزاد له تاء ويضعف الصاد، وهو فعل لازم، يقال تلصم فلان بعلكة يتلصم تلصام. وهذه المفردة لصم من لغة حمير التي لم تدون لحميريتها، فهي ذات خصوصية يمانية كما ذكر صاحب معجم الألفاظ المحكية، وهي عربية فصحى كون أهل اليمن يتحدثون بها منذ القدم، وكان عددهم يمثل ثلثي سكان شبه الجزيرة العربية، فلا يغفل اشتهارها على الألسنة وإن لم تدون معجميا كما يرى زيد علي عنان. ولكن هناك رأي للدكتور أحمد عيسى وهو ما يدعم قولنا بفصاحتها، قال لصم وملصم، تقول لصم الشيء ملصم وضع دون تمتين أو وضع دون تمتين، وهي كما يرى أنها من ألسم مع إحلال السين محل الصاد، وهو وارد في لغة العرب، ألسمه حجته ألزمه، كما يلسم ولد المنتوجة ضروعها. والإلسام إلقام الفصيل الضرع أول ما يولد، وهو تناول الضرع أو الثدي بالفم. وكذلك اللصم هو ما يتطابق مع معناها في اللهجة من حيث الالتقام للشيء والتناول بالفم وتحريكه بداخله، ويقال ألسمته إلساما فهو ملسم. الأعزاء المستمعون، كذلك من المفردات لص ولصص. اللص في لهجة مأرب وخاصة المناطق الطرفية مفردة ذات معان منها الإلصاق، لص فلان الشيء في الأرض يلصه لصا ولصة ألصقه بها، كأن يدوس على طين أو شيء رخو لين فيلصه في الأرض لصا فهو ملصوص. ولص فلان الوعاء أو الإناء المعدني خاصة المدور، أي ضغطه أو لكه فأفسد شكله وألصق أحد جانبيه بالآخر. كما يأتي الفعل بلفظ التص، يقال التص الشيء فهو ملتص وملصوص. كما يأتي الفعل بلفظ التص، يقال التص الشيء فهو ملتص وملصوص. ولصصت الآلة، استعصت أجزاؤها ومفاصلها

0: بعضها وهما يتقارب مع معناها لهجة ويطابقها. ولص الباب أغلقه وأطبقه، واللصص تقارب أعلى المنكبين يكادان يمسان أذنيه، والتص التصق. أعزائي المستمعين، كذلك من المفردات لفخ. اللفخ في لهجة مأرب تعني اللطم بالكف مبسوطة أو بالكف كاملة، أو الضرب بطرف شيء طويل كالعصا. ولفخ العين إصابتها بطرف عود أو غيره. ولفخ فلان فلانا يلفخ لفخا، لطمه فهو ملفوخ. وكذلك لفخ عين فلان يلفخها لفخا فهي ملفوخة. وفي الفعل اللازم التفخت لفخة فهو ملفوخة، وفي حالة إصابتها بشيء. وفي اللهجة يقال فلان ملفخة أي عرضة للضرب، وملفوخ ملطوم، واللفخ الضرب باليد مبسوطة. واللفخ تسمية عربية فصحى من الفعل لفخة. قال أهل اللغة لفخه على رأسه وفي رأسه، يلفخه لفخا وهو ضرب جميع الرأس. ولفخه البعير ركضه برجله من ورائه، ولفخه لطمه كما قال الزبيدي. وهي معان لا تختلف عن المعاني والدلالات الواردة في اللهجة. المستمعون الأعزاء، هنا نأتي وإياكم إلى ضفاف حلقة اليوم لنحط الرحال. نلقاكم في قادم الحلقات. تقبلوا خالص التحايا مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

منهج وله في كل منهج أولوية. أنا باسمه وتاريخه متوج على رقم الألوف الفوضوية، لأن الشعب أحرار الفدا ضج على حكام حقبه من طوية، رفض السير في المنهاج الأحوج في كل الدروب الملتوية.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أعزائي المستمعين، لنمضي سويا مع برنامجنا، برنامج نافذة على القانون، لحيث نافذة القانون هي القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن التوثيق وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 1997 ميلادية. فقانون التوثيق يعتبر هو القانون المنظم الرسمي ما يسمى في الأمين الشرعي، ويكون عمل الأمين الشرعي عملا مقبولا ومسموع لدى القضاء والمحاكم الشرعية والجهات ذات الاختصاص. فينبغي أن يتم اختيار الأشخاص الذين ضميرهم الإنساني وورع وتقوى ومخافة من الله لما يترتب على عمل هؤلاء من أمور حساسة وخطيرة جدا في حقوق العباد ومعاملاتهم، كما يحتاج إلى رقابة مشددة من الجهات ذات الاختصاص. فمن هو الأمين الشرعي ومن هو الموثق؟ ثانيا، ما هي اختصاصات وواجبات الأمين الشرعي وكذلك الموثق؟ ثالثا، ما هي الشروط المفروضة على من يتولى مهنة الأمين الشرعي حسب القانون؟ كيف تتم عملية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمين الشرعي؟ وكيف يساءل قانونيا؟ وفي الأخير أحكاما عامة. أولا، الأمين الشرعي هو شخص مكلف بالقيام بخدمة عامة بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات. أما الموثق فهو موظف مكلف في حدود سلطته واختصاصته وفق هذا القانون. والأمين الشرعي والموثق يعتبر يتبع وزارة العدل، وبالذات الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة وأقلام التوثيق في المحاكم بالمحافظات. لأن التوثيق أصلا هو عملية تصديق على التواقيع والبصمات في أي وثيقة رسمية أو غير رسمية، وعلى الاعترافات بمضمون تلك الوثائق بختم يمنح من المحكمة كما أشارت المادة 2 من القانون. اختصاصات وواجبات الأمين الشرعي. القانون وكل جملة من المهام والاختصاصات والواجبات على عاتق الأمين الشرعي حيث حتى يقوم بحق الله. ومنها 1، يقوم الأمين الشرعي بتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ووفق النماذج المعدة لذلك. يقوم الأمين الشرعي تحرير الوكالات والتصرفات للمنقولات. يقوم الأمين الشرعي بتحرير المحررات الأخرى التي يوجب القانون أو يطلبها ذوي العلاقات كالتصرفات العقارية والمالية، ويعني حسب التخصص الممنوح له من المحكمة، وعلى خلال 2 أن يقدم للمحكمة عقود الزواج والطلاق والرجعة ليتم قيدها وختمها بالمحكمة حتى تسلم صورة منها للأحوال المدنية. كذلك عليه أن يقدم كل 2 إلى قلم التوثيق بالمحكمة صور العقود ودفاتر مسوداتها عن التصرفات العقارية التي حررها، وذلك لمراجعتها من قبل المحكمة والتأشير عليه كما أشارت بذلك المادة 10 من القانون. مع هذا يلزم الحيطة والحذر، وأن يتحقق من شخصية من أتى إليه لإنشاء أي تصرف قانوني، ويتحقق من أهليتهم، هل هو صغير السن كبير السن، يعني أن السن القانوني الذي يتطلبه القانون لإبرام أي تصرف، وهل هو عاقل أو مجنون، وأن يذكر الاسم كامل ولا يكتفي باللقب لينفي الجهالة عن صاحب الشأن، وأن يطلب صورة من البطاقة الشخصية ويثبت ذلك في المحرر الذي سيكتبه ومهنة ذلك الشخص والعمر والشهود بأسمائهم كاملة وتدوين التاريخ والأرقام بالحروف كذلك في الأرقام. وعلى الأمين الشرعي بعد التحقق من الشخصية عدم توثيق، أي عدم وضع الختم وتوقيعه خاصة في التصرفات العقارية، وعلى وجه الخصوص البيع والشراء للأراضي والعقارات والتبرع والهبة، إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف، هل هو مالك لهذا العقار، هل هو مالك لهذه الأرضية، وأن يتأكد بكل وسائل التأكد التي تنفي الشك والجهالة، ويوافي مكتب السجل العقاري بكشف عما تم التوقيع من قبله، وأن يذكر في المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبياناته وبيانات توثيقه إذا كان العقار غير منقول. وفي حالة ما كان العقار منقورا كالسيارات ونحوها، لابد أن يطلب كل شيء حتى يعمل على ضوء تلك الأوليات
ويوقع ويوثق بختم كما أشارت الفقرة دال من المادة 11 من القانون. القانون أوجب على الأمين الشرعي عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة، وعلى الأمين الشرعي أن يقرأ ما حرره على أصحاب المحرر والشهود حتى يعرفوا ما تم فيه، وخاصة إذا كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. وعلى الأمين الشرعي أن يوقع في أسفل المحرر مع الشهود وأصحاب العلاقة. لينبغي على الأمين الشرعي أن يراعي عند تحرير العقود أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمسائل السجل العقاري وقانون الأحوال الشخصية والضرائب وغيرها، كل قانون مع المحرر الذي يكتبه كما أشارت الفقرة زي من المادة 11. لا يجوز للأمين الشرعي أن يحرر محرر إذا كان هذا المحرر يخصه في حق له أو لقرابة له في الدرجة الأولى أو على مصاهرة، مادة 13 من القانون. القانون حظر على المحرر تسليم المحررات التي وثقها أو حررها لأي شخص كان إلا صورة لصاحب المحرر، ومن أراد صورة من المحرر لابد أن يصدر قرار من المحكمة أو أمر من القاضي يطلب فيها صورة من المحرر ويسمي المحرر، وذلك بأمر من القاضي المختص في المحكمة المختصة، وعليه أن يعطيه صورة طبق الأصل بعد الأمر أو القرار الصادر من المحكمة كما أشارت المادة 12 من القانون. القانون لا يجيز للأمين الشرعي والموثق تحرير أي عقود خارج نطاق اختصاصه كون المحكمة والقانون قد قسمت كافة الأماكن وأعطى لكل أمن شرعي مكان محدد في حدود ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن هذا المكان، مادة 14 من القانون. ينبغي على الأمين الشرعي والموثق حفظ كافة الوثائق والمحررات والعقود بأصولها وكافة الدفاتر، وأن يسجل المبالغ والرسوم والنفقات المقررة والتي تم استلامها من أصحاب الأوراق والوثائق في كل محرر حرره كما أشارت الفقرة ها من المادة 11. ثانيا، ما هي الشروط المفروضة لمزاولة مهنة الأمين الشرعي؟ اشترط القانون شروط لمن يمنح مهنة الأمين الشرعي، منها أولا أن يصدر له ترخيص مزاولة مهنة أمين شرعي بشرط أن يكون يمني الجنسية كامل الأهلية خالي من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة، ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عمره عن 75 سنة، أن يكون ملما بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والتسجيل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين ذات العلاقة. وطبعا لا يكون ملما بهذا إلا من درس كلية الشريعة والقانون أو الحقوق، وأن يكون مرشحا من أهل القرية أو الحارة التي يسكن فيها كمصادقة على هذا الترشيح، وأن يصادق على هذا الترشيح قلم التوثيق بالمحكمة، لأن قلم التوثيق يعرف فيما إذا كانت هذه القرية أو الحارة شاغرة أو موجود أو غير شاغرة، أي موجود فيها أمين شرعي سابق. ينبغي على الأمين الشرعي أن يكون ملتزما بالشعائر الدينية والإسلامية، عدلا أمينا محمود السيرة والسلوك حسن السمعة، وأن لا يكون قد صدر حكم ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون قد تدرب على أعمال التوثيق مدة لا تقل عن 6 أشهر تحت التوجيه لرئيس قلم التوثيق في المحكمة التي تقع في دائرته، وأن ينجح في الامتحان التحريري الذي يعقد له في محكمة الاستئناف، علما بأنه يعفى من هذا الامتحان خريجو الجامعة كلية الشريعة والقانون أو الحقوق، سواء كانت جامعة يمنية أو أجنبية معترف بشهادتها كما أشارت المادة 8 من القانون، وكما يشترط أن يكون حسن الخط حتى يفهم ما يكتب في المحررات التي يحررها الأمين الشرعي. مع العلم أن الطالب الذي تخرج من الجامعة ككلية الشريعة والقانون أو الحقوق له الأولوية في مزاولة مهنة الأمين الشرعي كما جاء في المادة 8 من القانون، على الأمين الشرعي أن يؤدي اليمين قبل مزاولة مهنة الأمانة الشرعية أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها. رابعا، الرقابة والتفتيش على الأمين الشرعي. المسؤولية عن الرقابة والتفتيش هي مسؤولية الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل أو قلم التوثيق في المحاكم في المحافظات،
لكنها تعتمد على مكاتب التوثيق وأقلام التوثيق داخل المحاكم بإقامة دورة تفتيش على مكاتب الأمناء الشرعيين ليشمل التفتيش كافة أعمالهم ودفاترهم وسجلاتهم وبطاقة الترخيص الصادرة لهم ومقارنة ما يقوم به مع القوانين هل هي مطابقة أو مخالفة للقوانين كما أشارت المادة 15 من القانون. القانون إذا أظهر أي مخالفة في أعمال وسجلات الأمين الشرعي أو سجلت أي شكوى ضده يتم التحقيق معه من قبل رئيس قلم التوثيق بالمحكمة، ثم ترفع أوراق التحقيق مع الشكاوي ومع المخالفات إلى رئيس المحكمة الاستئنافية في المحافظة، مادة 16 من القانون. هنا يكون لمحكمة الاستئناف إما حفظ تلك الأوراق أوراق التحقيق والشكاوي أو تقرر إجراء مساءلة تأديبية مع إرسال صورة من أوراق التحقيق إلى الوزارة وزارة العدل وخاصة الإدارة العامة للتوثيق كما جاء في نص المادة 17 من القانون. يوجد في محاكم الاستئناف بالمحافظات لجان تسمى لجان التأديب والأمناء، وأهم العقوبات الصادرة بحق الأمين الشرعي واحد الإنذار الكتابي، وإذا لم يكف عن مخالفاته يتم منعه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، إذا لم ينفع معه واستمر في المخالفات يتم سحب الترخيص منه نهائيا، ويتم سحب الترخيص بعد مصادقة وزير العدل. فالقانون أعطى للأمين الشرعي أن يتظلم من هذه العقوبات في مدة لا تزيد عن 2 شهر من تاريخ إعلانه بمصادقة الوزير بسحب الترخيص منه، ويقدم هذا التظلم إلى رئيس محكمة الاستئناف. وكذلك إذا لم يقدم نسخ لعقود الزواج وشهادة الطلاق خلال 2 شهر للمحكمة تعتبر مخالفة في حق الأمين الشرعي، كذلك دفاتر ومسودات التصرفات العقارية لمراجعتها والتأشير عليها بعد إنذاره كتابيا، يتم سحب الترخيص كونها تعد مخالفة عليه كما جاء في الفقرة دال وها من المادة 10 والمادة 22 من القانون. 5 أحكام عامة. من الأحكام العامة لابد أن يكون أي محرر باللغة العربية وأن يكتب بخط واضح بدون أي شطب أو إضافة أو تحشية في المحرر خوفا من التزوير كما أشارت الفقرة باء من المادة 23 من القانون. كل المحررات والوثائق المصادق عليها من الأمين الشرعي تتمتع بالقوة الثبوتية والتنفيذية وخاصة بعد توثيق قلم الكتاب عليها بالمحكمة، وتعتبر محررا رسمي ما لم يطعن فيها صاحب الحق، مادة 25 من القانون. في حالة إذا امتنع الأمين الشرعي عن تحرير أو توثيق أو رفض توثيق محرر أن يتظلم إلى رئيس المحكمة صاحب القرار خلال 30 يوما من إبلاغه بالرفض، ويجوز للأمين الشرعي أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق أي محرر في حالة المرض أو الضرورة وعلى نفقة وحساب صاحب المحرر كما جاء وأشارت إليه المادة 29 من القانون. القانون أعطى للأمين الشرعي مقابل أتعابه أن يأخذ على المحررات ذات القيمة المالية التي هي أقل من 300,000 ريال 1.5%، فإذا كان المحرر يزيد قيمته عن 300,000 يأخذ 0.5%، وباقي المحررات الغير مالية هناك لائحة من الوزير محدد فيها كل شيء كما أشارت المادة 30 من القانون، مع العلم أنه لابد من تجديد الترخيص لمزاولة المهنة لكل أمين شرعي خلال كل 3 سنوات من محكمة الاستئناف ومكتب التوثيق بالذات حسب الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة. وفي حالة إذا توفى الأمين الشرعي فعلى ورثته تقديم كل ما بحوزته من دفاتر وسجلات ومحررات ووثائق والختم إلى المحكمة التي يقع في دائرتها لحفظها خلال 2 شهر من تاريخ الوفاة. أحيانا إذا رأت المحكمة أنه من المصلحة العامة أن تبقى الوثائق أو المحررات عند أحد ورثة الأمين العام فتترك في حوزة الوريث، إلا الخط لابد أن يسلم إلى قلم التوثيق بالمحكمة كما أشارت المادة 34 من القانون. هناك بعض المحررات التي يكتبها بعض القضاة والعلماء المعتبرين شرعا وقانونا في مناطقهم، فمثل هذه المحررات يكون لها حجية المحررات الرسمية وتوثق في قلم التوثيق بالمحكمة المختصة. أعزائي المستمعين، كان كل ما سمعتموه على عاتق ومسؤولية الأمين الشرعي في مناطقهم،
وإنها لمسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة فعلا. نشكركم على كرم المتابعة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي.

طل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. القائد الأعلى يؤكد أن مغامرات الميليشيات نحو منطقة الساحل ستتحول لاستنزاف قاس لها. استشهاد وإصابة 13 مدنيا باستهداف الميليشيات الحوثية لطريق هيكة العبد جنوب تعز. القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال مصدر في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع وإخوانه أعضاء المجلس على مدار الساعة تطورات الموقف الميداني وسير العمليات العسكرية في جبهات محافظة تعز في ظل التصعيد المتواصل للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وواصل فخامة الرئيس اجتماعاته واتصالاته بالقيادات العسكرية والميدانية للاطلاع على مجريات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية والاحتياجات العملياتية واللوجستية للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في مسرح العمليات. وحمل فخامة الرئيس الميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية لتصعيدها وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك التسبب بنزوح مئات الأسر في مناطق المواجهات، في استهتار صارخ بحياة اليمنيين وإصرار على تحويل أبنائهم ومناطقهم إلى وقود لمشروعها الطائفي وأجندة داعمها. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب أو تحت أي ظرف كان، وأن أي مغامرة باتجاه هذه المناطق ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الإرهابية. وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة إن أبناء شعبنا الذين يتابعون هذه المعركة بثقة واعتزاز عليهم أن يطمئنوا إلى أن قواتهم المسلحة تقاتل اليوم بإرادة صلبة وقيادة موحدة ومعرفة كاملة بطبيعة المعركة وأهداف العدو، وأن هذه الميليشيات لن تكون أقدر على الصمود من إرادة شعب بأكمله يدافع عن دولته وكرامته ومستقبله. وجدد فخامة الرئيس توجيهاته للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين ستظل في صميم واجبات الدولة، وفي مقابل ميليشيات لا تتورع عن استخدام المدنيين وقودا لمغامرتها المتهورة. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام والنخب الوطنية إلى الاطلاع بمسؤولياتها في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد، والتي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وعدم الانجرار وراء حملات التضليل والتخوين التي تراهن عليها الميليشيات للنيل من معنويات اليمنيين. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز في انتهاك لكن صارخ للقانون الدولي الإنساني. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء الرابع حزم تقدما ميدانيا جديدا في حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جبهة حيفان. وأكد مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم لوكالة الأنباء اليمنية سبأ سيطرة القوات المسلحة على تبة الوثرة وتبة سعيد طه في منطقة المفاليس بالتزامن مع السيطرة على تباب ذيبان والخضيرة والنجدين، وسط تكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية وفرار عدد من عناصرها من مواقع المواجهات. وأشار إلى أن التباب التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد الميليشيات تجاه عدد من الجبهات شمال غرب محافظة لحج وجنوب تعز. وتواصل القوات المسلحة عملياتها في ملاحقة عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وسط استمرار المواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان.
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية ومرافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة. استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدح والضباب بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة جريمة استهداف مواطن برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي أمام منزله في منطقة شبيبة وبمديرية مقبنة والتي أودت بحياته في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم. كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية ما ألحق أضرارا بالمدرسة في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم. واستنكرت الوزارة استهداف الميليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها. وقالت الوزارة إن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوات النارية في المناطق المأهولة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب. ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف. وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد وتعريض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون لخطر مباشر ومتواصل. النبأ الأخير، التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية جيبوتي وذلك على هامش زيارتها إلى جيبوتي. واستعرضت وزيرة الخارجية مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور بين اليمن والدول العربية الشقيقة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرقت الوزيرة الزوبة إلى التحديات الناجمة عن استمرار ممارسات اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساتها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأكدت وزيرة الخارجية أهمية تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود بما فيها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة بما يسهم في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. من جانبهم أكد سفراء العرب حرص دولهم على أمن واستقرار اليمن وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. نشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. القائد الأعلى يؤكد أن مغامرات الميليشيات نحو منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس لها. استشهاد وإصابة 13 مدنيا باستهداف الميليشيات الحوثية لطريق هيجة العبد جنوب تعز. القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
3: فيها القيمة الأخلاقية
2: وأخرى القصة الجميلة،
3: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
2: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
3: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
2: إخراج نصر الأغبس.
4: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى آخر حلقة من برنامجكم الرمضاني اليومي ألوان الطيف.
5: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، سنتحدث عن آداب الطريق.
4: يا أطفال الصغار، الطريق ليس ملكا لشخص بعينه، وإنما هو ملك لكل الناس ولكل شخص منا اعتبر أن الطريق جزء من منزله، من المؤكد أنه كان سيحافظ عليه كثيرا. ويجب عليكم، على كل طفل يا أحباب الصغار، أن يزيل الأدى عن الطريق ويزيل الأشياء التي تعيق المارة أو تضر بهم، مثل إزالة الأحجار، إزالة الزجاج، وتعني أيضا إزالة الأسلاك وغيرها من الأشياء التي قد تضر بالمرة. فهذه يا أبناء الصغار من آداب الطريق.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية. بعد الفاصل ننتقل إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا الولد الشقي هادي، نتمنى أن تنال رضاكم.
1: أهلا بكم أحباب الصغار. سوف نتحدث اليوم عن الولد الشقي هادي.
2: كان هنالك ولد يدعى هادي، ولكنه كان شقيا جدا، وكانت له صفات جميلة، إلا أنه كان لا يهتم بنظافة الشارع، فكان دائما يأكل الحلوى ويرمي بالورق في الشارع. كان يسبب لجيرانه المضايقات، لأن هذا العمل كان يتسبب في وجود الحشرات حول منازلهم. وكان هادي يفضل من الفواكه الموز. وفي يوم من الأيام أكل هادي إصبعا من الموز ورمى به في الشارع كعادته. وكان له جار عجوز يسير في الشارع ومعه سلة من البيض. أتدرون ماذا حدث؟
1: بالطبع، تزحلق العجوز عندما مشي فوق الموزة. ظل هادي يضحك من هذا المشهد لأنه اعتقد أنه يتسلى ويلعب. هل تعتقدون أنه بهذه الطريقة يلعب؟ وحاول في اليوم التالي أن يلقي بقشر الموز مرة أخرى في الشارع، فسمع بعد ذلك صوت أخته الصغيرة تبكي لأنها مشت فوق الموزة، وبالطبع تزحلقت. ولكن ما الذي كان يبكيها؟ ليس لأنها تزحلقت فحسب، لا، ولكن لأن الهدية التي اشترتها لأخيها هادي تكسرت عندما وقعت.
2: وعندما علم هادي بهذا الأمر حزن بشدة لوقوع أخته ولكسر اللعبة التي اشترتها له. فماذا تعلم من هذا الموقف؟ ألا يلقي بالقمامة في الشارع مرة أخرى، ومن يومها أصبح اسما على مسمى.
0: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى معلومات مفيدة.

0: بكم من جديد إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن الفرق بين الغاز الطبيعي وغاز المنازل.
1: يختلف الغاز الطبيعي عن غاز المنازل، حيث يطلق على الأخير اسم الغاز البترولي المسال، ويتم استخراج غاز المنازل من الغاز الطبيعي بشكل أساسي. وبالرغم من كون كليهما مركب هيدروكربوني، ألا أن لكل منهما تركيبا كيميائي ومواصفات وخصائص مختلفة.
2: إن الغاز الطبيعي يحتوي على مركبات كيميائية مختلفة عن غاز المنازل، ويتكون الغاز الطبيعي بشكل أساسي من المركبات الآتية: الميثان، ويعتبر المركب الأساسي للغاز الطبيعي الإيثان، ويشكل 15% من الغاز الطبيعي. كما يمكن أن يحتوي الغاز الطبيعي على هيدروكربونات أخرى بالإضافة لغازات الهيدروجين والنيتروجين والهيليوم والأرغون.
1: أما غاز المنازل فيتكون بشكل أساسي من المركبات الآتية: البروبان والبيوتان، كما يمكن أن يحتوي على الإيثان والإيثيلين والميركابتان ذو الرائحة النفاذة.
2: تختلف المراحل التي يمر فيها تصنيع الغاز الطبيعي عن تصنيع غاز المنازل، وتشمل عملية تصنيع الغاز الطبيعي المراحل الآتية: إزالة الزيت ونواتج التكثيف، إزالة الماء، إزالة الرطوبة، فصل الغازات الطبيعية السائلة، إزالة أكسيد الكربونات والكبريت، النقل للمستهلك عبر الأنابيب مباشرة.
0: أما مراحل تصنيع غاز المنازل فتتم وفق المراحل الآتية: الامتصاص من الغاز الطبيعي، والتقطير والمعالجة لإزالة الماء وأكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين، والنقل للمستهلك على شكل اسطوانات ذات ضغط منخفض نسبيا.
1: أما عن استخدام الغاز الطبيعي توليد الطاقة الكهربائية ووقود لبعض أنواع السيارات، يدخل في صناعة البلاستيك وأنواع من الأسمدة المصنعة. أما استخدامات غاز المنازل فهي كما يأتي: التدفئة المركزية في المنازل والمنشآت، أفران الطبخ المتنقلة، مشاعر اللحام.
2: بهذا طبعا أحباب الصغار وصلنا وإياكم إلى ختام فقرة معلومات مفيدة، وأيضا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وأيضا إلى ختام حلقات ألوان الطيف لهذا الشهر المبارك. كل عام وانتم بخير، وعيد سعيد على كل أحباب الصغار، لكل من يستمع إلينا كل عام وانتم بخير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
3: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش، تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: والفوز العظيم.
2: ربنا
1: ربنا
2: عليك توكلنا.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الاتعاظ بالأمم السابقة وكيف حل بهم العذاب عندما كفروا بالله عز وجل، ونحن نكمل في هذه الحلقة الاتعاظ بأنفسنا. فيفرح الوالدان بولدهما الذي أنجباه ويكرسان حياتهما لخدمته، فإذا شب هيأ له ما استطاع، ويكبر فيموتان ويتزوج هو وينجب، وتدور العجلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة غير مخلقة، ثم إلى مضغة مخلقة، ثم يكون جنينا كاملا، ثم يخرج طفلا، ثم فتى يافعا، ثم شابا نشيطا، ثم رجلا قويا، ثم يشيب، ثم يهرم، وقد يرد إلى أرذل العمر ويموت، وقد ينتهي أجله شابا. والعاقل يفكر ويعي أن هذه الحياة فانية لا دوام لها، وأن الآخرة هي الباقية فيعمل لها. والإنسان يرى العبر بعين البصيرة قبل عين البصر، يرى تلك التحولات فيتساءل ما أعظم قدرة الله تعالى وما أقدره بالألوهية والربوبية. أيها المستمعون الكرام، القرآن ينبهنا إلى التفكير والتدبير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفكر ونتدبر، ألا تبصرون قدرة الله في مراحل الخلق وفي اختلاف العصور والألسنة والألوان والطبائع والسمع والبصر وما إلى ذلك. يقول قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. الله أكبر. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينوه إلى عظمة الله تعالى في هذا الإنسان المخلوق، قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لماذا جعل الله الإنسان خليفة في الأرض؟ أليس لأنه حمل الأمانة التي أبتها السماوات والأرض؟ خلقه فأحسن صورته؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإخوة، الاتعاظ بما حولنا من طبيعة ومخلوقات نراها دائما اتعاظ بنا. فهذه الأنعام يخرج الله عز وجل منها شرابا لذيذا، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. العجب أن ما حوله دم وكرش مليء بالثقل، يا سبحان الله. وهذا العسل الحلو المذاق المفيد تصنعه لنا حشرات صغيرة دائبة العمل. نعم، اسمع إلى الله تعالى وهو يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

وإذا نظرت فيما حولك من الأرض وجدت واحدة خصبة والثانية صخرية والثالثة رملية، من الذي قسمها هكذا؟ إنه الله، إنه الله جل وعلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وإذا نظرت إلى المزارع والحقول وجدت الأنواع الكثيرة التي لا تحصى من أنواع الثمار، كلها تشرب الماء ولكن طعومها مختلف، من حلو إلى مر إلى حامض إلى مالح، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، من خلقها ونوعها؟ بل إن الشجرة الواحدة قد تكون لها فرعان لثمر واحد لكنهما يختلفان في الطعم. بل انظر إلى الأرض الممتدة أمامك، فيها الوديان والجبال والأنهار ومن كل الثمرات، ثم تمعن في اختلاف الليل والنهار بشكل منتظم، أليس من خلق هذا ودبره قمين أن يعبد سبحانه؟ قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

فكل ما حولنا فيه تعظيم لخالقنا دال على قدرته سبحانه وتعالى من إله عظيم قدير. لهذا أيها الإخوة الكرام، الإنسان فيه صفة تدل على نباهته وذكائه، تصدر عنه الأمور بعد روية وتدقيق وحساب ومراجعة، يتابع الأمور معتمدا على آليات ومعطيات موثوقة، ويتحرى الأشياء قبل الحكم عليها، ويحسب لكل شيء حسابا. لهذا فالإنسان عندما يتعظ وعندما يعتبر بنفسه وبمن حوله من مخلوقات الله تعالى، لا بد أن يكون عنده الدقة والتصرف في الأمور. وهذا لا يعني أنه موفق دائما، فالأمر بيد الله تعالى، لكنه يتعاطى الأسباب وغالب أفعاله توصله إلى ما يرميه. ولهذا القرآن الكريم يضع بين أيدينا كثيرا من الآيات التي تصف المولى عز وجل بالعلم المطلق والدقة الكاملة سبحانه وتعالى. فلما لا نسير على هداه ونقطف من جناه ونسقي من ضياه ونقبس من سناه؟ لما لا نقطف من جناه سبحانه وتعالى ونستقي من ضياه ونقتبس من سناه؟ سبحانه وتعالى يحكي عن ذاته العظيمة فيقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهناك إذن ما هو أصغر من الذرة؟ وقد اكتشف العلم الحديث ذلك، وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة

وكما أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى يحاسب على كل شيء مهما صغر أو كبر. قال تعالى: فمن

كما أن الذي يؤمن بالله ويقرن الإيمان بالعمل يكرمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة ولا ينقص من ثوابه شيئا مهما كان صغيرا. كيف لا والمجازى هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن

أتدرون أيها المستمعون الكرام ما هو النقير؟ إنه حفرة في ظهر النواة كرأس الدبوس لا تكاد ترى. ولهذا الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، أما المعبودات الأخرى فلا تملك شيئا مهما حقر، فضلا عن أنها لا تملك نفسها فكيف يعبدها الضالون؟ ولهذا قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير تلك القشرة الرقيقة بين الثمرة والنوى. أرأيت أيها المسلم، أرأيت أيها السامع، أرأيت أيها الإخوة جميعا، أرأيتم إلى هذه الدقة في التعبير في هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها القطمير، وفي الآية السابقة ذكر النقير. فإذا وقفت في غابة كبيرة فيها مئات الآلاف المؤلفة من مليارات الأوراق وعشرات الآلاف من مليارات الحب والثمر، قلت من يعلم عددها ونوعها؟ فالله عز وجل سبحانه يعلم عددها وعدد ما سقط على الأرض منها دقة عجيبة وحساب متقن. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ما يفعله الله بقدر وهو مكتوب عنده في لوحه المحفوظ. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي

ولهذا أيها الإخوة الكرام، تعال إلى الحساب الدقيق في السنوات، فهؤلاء أصحاب الكهف لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. 300 من السنين ميلادية وهي تساوي 309 سنين هجرية. وعلى هذا لاحظ الدقة في الحساب. ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني ميلادية، وازدادوا 9 في الحساب الهجري. واسمع معي هذه الآية وتمعن في بعض الأسباب تتابع الليل والنهار. وجد

0: إذن الدقة دليل على التمكن وطريق إلى التثبت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات.
2: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. حمل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإنسانية لتصعيدها وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك التسبب بنزوح مئات الأسر من مناطق المواجهة في استهتار صارخا بحياة اليمنيين وإصرار على تحويل أبنائهم ومناطقهم إلى وقود لمشروعها الطائفي وأجندة داعمها. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب تحت أي ظرف كان، وأن أي مغامرة باتجاه هذه المناطق ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الإرهابية. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة أن هجمات الميليشيات الحوثية وتصعيدها المتواصل لن يغير شيئا من معادلة القوة والردع التي ركمتها القوات المسلحة، ولن يمنح الميليشيات أي مكاسب جديدة على الأرض. وجدد التأكيد على التزام الدولة برد حازم على مغامرات الميليشيات الإرهابية، قائلا أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجبها الدستوري بحماية المدنيين. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية السبأ بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة اليوم برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غرب محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قناصة الميليشيات استهدفت المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية، ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان، إضافة إلى طفل آخر وامرأة. حققت القوات المسلحة ممثلة بلواء 4 حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من نوع رجوم تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزمة مركز محافظة الجوفة ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية 6. وفي السياق، أسقطت دفاعات المقاومة الوطنية طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي، بينها مسيرات من FB1 وأخرى استطلاعية كانت تنفذ مهام عدائية في سماء الجبهات، كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة وضباب محافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة 9 في أمان الله.

0: ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه القرفومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرته إيرانية ودرسه إيراني، لن نقبل هذا العشاء أبدا.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
0: مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة هو مفهوم الولاء الوطني. مستمعينا الكرام، نشأنا وترعرعنا وتعلمنا وكبرنا ونحن نتلقى في جميع مراحلنا سواء من الأسرة أو في المدرسة أو في المجالس العامة معلومات عامة حول مفهوم الولاء الوطني، نفهم منها وجوب ولاء المواطن لوطنه، وهذا يعتبر من أهم ما يجب تنشئة الأطفال عليه والعمل على غرسه ضمن القيم الوطنية لدى الأجيال المتعاقبة. لكننا كنا نفهم أن الولاء الوطني مقصور فقط على حماية أرض الوطن والتصدي لأي اعتداء خارجي عليها، وهو في الحقيقة جزء من مقومات الولاء الوطني، لكنه ليس فقط كل ما يعنيه مفهوم الولاء الوطني. واستمرينا على ذلك الحال نجهل ونغفل متطلبات الولاء الوطني والمعطيات التي يتم تصنيف الشخص مواليا لوطنه أم لا بناء عليها، ولم يتضح لنا ذلك إلا في مراحل متقدمة من حياتنا، في حين ما زال الكثير من السذج والجهلة والمغفلين يجهلونه. يجهلون أن أشد الأخطار على الوطن هو تعرضه للخيانة من داخله، وأن هذا أشد خطورة من خطر الاستعمار الأجنبي، وأنه في تلك المرحلة يتم اختبار المواطن ويظهر مدى ولائه للوطن من عدمه. مستمعينا الكرام، إننا اليوم نخوض أهم اختبار وأعظم تجربة في ظل الأحداث والوقائع التي تعصف بالوطن، حيث يظهر من مواقف الشخص إزاء هذه الأحداث مدى ولائه للوطن. لقد ابتلى الله وطننا بالسلالة الهاشمية منذ زمن طويل، استفحلت هذه السلالة في البلاد وتوغلت في أعماقه وسيطرت على الحكم لفترات طويلة، وكانت في كل مرة تحكم اليمن فيها يرفضها الشعب اليمني وينتزع الحكم منها، وفي كل مرة تلجأ إلى وسائل عدة مستخدمة كل الحيل للخداع والتضليل لتحشيد الجهل المتخلفين حتى تتمكن من الرجوع للحكم. وها هي اليوم بقايا هذه السلالة الإمامية الميليشيا الحوثية تسلك نفس المسلك وتنتهج ذات المنهج، مدعية ولاءها للوطن، مستخدمة كل الحيل التي ضللت بها عقول الكثير من الزنابيل الجهلة وحشدتهم للقتال في صفوفها. مستمعينا الكرام، قبل الخوض في تفاصيل مفهوم الولاء الوطني دعونا نوضح معنى هذا المفهوم. إن الولاء الوطني يعني الإخلاص للوطن في كل شيء، بحيث يصبح الوطن غاية نشاط الإنسان ومدار أعماله الفردية منها والجماعية، ما يتطلب جهدا منفردا وما يتطلب عملا مشتركا. فالوطن هو الجهة التي تصرف إليها الموالاة والمحبة والبذل والنضال، كما تصرف إليها النصرة والتأييد، ويتقرب إليه ببذل الجهد في سبيل نهضته والتضحية في سبيل الدفاع عنه وعن مصالحه وسيادته. وإذا كان واجب الولاء الوطني يعني وجوب نصرة الوطن وتأييده والدفاع عنه ومحبته والاعتزاز بالانتماء إليه وبذل كل الجهد والطاقة من أجل بنائه ونهضته، فإن وجوب البراءة من أعداء الوطن تعني التخلي عن كل شخص يخرم نظام الوطن وأمنه واستقراره، ومنابذة كل فرد أو جماعة تسعى للإخلال بمصالح الوطن واستقلاله، وخصومة كل فكرة تؤدي إلى الانتقاص من الوطن أو التأسيس لتبعية المجتمع لغيره بالوصاية أو بالعمالة. مستمعينا الكرام، للولاء الوطني نواقض مثلما له من شروط وواجبات، فإذا فعل فرد ما من أفراد المجتمع أو سلك مسلك أحد هذه النواقض فقد أخل بشروط ومبادئ الولاء الوطني ولو ادعى ذلك. أعزائنا المستمعين، إن من أعظم نواقص الولاء الوطني الولاء لأي جهة أخرى، ويعتبر هذا ما تقوم به السلالة الهاشمية ممثلة بالميليشيا الحوثية التي أوجدت ولاءات سلالية عرقية لهويات وافدة تخالف هوية الوطن، هي الهوية الهاشمية والولاء للسلالة. فالهاشمية فكرة ووجودا تشكل رابطا عنصريا تجمع عناصر السلالية على كراهية الوطن وأبنائه واعتباره موطن احتلال واستيطان قهري، وهو ما يجعل من فكرة الهاشمية ناقضا من نواقض الولاء والانتماء الوطني، لأنها تقوم بذاتها هوية مناقضة للهوية اليمنية، فينتسب إليها أفرادها بدلا من الانتساب للوطن وهويته. وهي بهذا الشكل احتلال تاريخي يستدعي التخلص منه بشتى الصور، كما أن النزعة العنصرية الاستعلائية التي تؤمن بها السلالة العلوية بشقيها هادوية وصوفية تجردها عن معنى الولاء والانتماء الوطني، لأن الولاء للوطن يقتضي المساواة بين كل أفراده. المستمعون الكرام، إن من نواقض الولاء الوطني الذي يعد أحد الركائز الأساسية لفكر الميليشيا الحوثية والسلالة الهاشمية هو ادعاء التميز والتفضيل ونشر الأفكار العنصرية والطائفية والطبقية في أوساط المجتمع. فادعاء أفراد الميليشيا بالتميز وتفضيلهم عن بقية الخلق يعني إثبات المغايرة، وإثبات المغايرة يعني تقرير الوصاية على الوطن من غير جنسه، أي من جنس عنصر دخيل وافد عليه، وضع نفسه موضع السيد وأبناء الموطن موضع العبيد. وهذا هو الحال مع ميليشيا الحوثي التي أذعنت وفرضت الوصاية لإيران عليها وعلى مصيرها، وتسعى جاهدة لبسط الوصاية الإيرانية على كافة الأراضي اليمنية، وهذا ما لم يقبل به الشرفاء من أبناء الوطن المخلصون ولاءهم للوطن. من هنا فإن نزعة الاستعلاء العرقي السلالي تعد ناقضا من نواقض الولاء الوطني، وتتطلب هذه السلوكيات النقيضة للولاء الوطني البراءة التامة منها سواء كانت أفكارا أو ممارسات، فكل ما يضر بالوطن واستقراره واستقلاله ومصالحه دقها وجلها نقيض للولاء يتوجب البراءة منه وإنكاره ورفضه، وإذا اتصف به شخص أو فئة أو جماعة كما تفعل جماعة الحوثي يتوجب على كل وطني شريف مخلص في ولائه لوطنه أن ينابذ هذا السلوك وهذا الفكر الذي ينتقص من الوطن وقيمته ويستهدف مصالحه واستقراره. إن الولاء الوطني قيمة ثابتة عامة لا تعرف الازدواجية، فالوطن واحد لا يقبل التعدد، ولا يستطيع المرء أن يقدم ولاءين لوطنين مختلفين في آن واحد كما تدعي الميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، لا قيمة للادعاء بالولاء الوطني في ظل الكذب على الشعب والمواطنين، ولا قيمة لادعاء الولاء الوطني في ظل الخيانة وممارسة الفوضى والعنف ضد الوطن وأبنائه وإشعال الحروب الطائفية تبعا لمطالب ومؤامرات خارجية وممارسة العمالة والمتاجرة بحقوق الشعب. فكل هذه السلوكيات وغيرها تناقض مفهوم الولاء الوطني وحقيقته، وتنقل صاحبها من الادعاء الكاذب للولاء الوطني إلى مربع الخيانة الوطنية والتفريط بمصالح الوطن والأمة. المستمعون الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، ومن الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
6: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أبطالنا الميامين عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

يا أبطال جيشنا الوطني، أيها الماضون إلى الحسم كالرصاصة التي خرجت من فوهة بندقيتها فإنها تشق طريقها حتى تصل إلى هدفها. أنتم الرصاصة الحارقة التي انطلقت من بندقية الوطن وسوف تخترق نواصي الخونة ولن تتوقف حتى تحرير ما تبقى من هذا الوطن الذي يتسع لأبنائه جميعا، ولكنه لا يقبل خائن ولا يسامحه غادر ما دمتم جنوده الأبطال ورجاله الأحرار. فأنتم من راهن عليكم الشعب فكسب الرهان، وأنتم الذين تستحقون أن يقال فيكم هاماتكم مرفوعة لا تعرف الركوع، لا تنثني أو تنحني إلا في الصلاة. عزيزة نفوسكم لا تقبل الخنوع، قلوبكم قوية بقوة الإله. جيشنا الوطني الباسل، لم تقولوا عن أنفسكم يوما أنكم أبطال، ولم ترفعوا الشعارات الزائفة، بل تحدثت عنكم أفعالكم، وتحدثت عنكم الجبال التي شهدت صمودكم، والمواقع قالت عنكم الكثير والكثير، وليس إلا قليل من منحمة المجد التي أنتم أبطالها يا صناع المجد. يا أبطال جيشنا الوطني العظيم، إن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكنها القدرة على التغلب عليه، وبالمواقف الصعبة يعرف الرجل، وليست كلاما يقال ولا شعارات ترفع، ولكن البطولة سمة في النفس يدل عليها سلوك ظافر وأفعال عظيمة، لأعظم برهان على البطولة الحقيقية التي يتحلى بها الأبطال والشجعان والأوفياء.

يا من صنعوا النصر ووضعوه في قلب التاريخ، وصنعوا الملاحم والبطولات في جبهات التاريخ. لقد ظن الحوثيون الانقلابيون الخائنون أن الشعب اليمني الأبي قد استكان، فخيبتم ظنونهم حين نزلتم إلى الميادين فخضتم معركتكم المصيرية ودحرتم الدموع والحشود التي تقودها الميليشيا المتمردة، وزرعتم في نفوس الأجيال ضروب التضحية والفداء في وطن الكرامة والإباء، وهزمتم الباطل الذي سيمرق بالذل والهوان من قبل كل حر على هذه الأرض التي ستلفظ بعيدا كل خوان أشر. أبطالنا الأشاوس، يا أبطال هذا العصر ويا رموز هذا الجيل، إنكم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب.

حراس الوطن الصناديد وفرسان الحق والواجب الذين نذروا أنفسهم من أجل وطن حاول تقزيمه الأقزام وسلبه كرامته وإهانته، حاول أحقر البشر وأكثرهم دناءة وخسة وجشع وطغيان، وهل يجرؤ أبناء الوطن المساس به والنيل منه من غير من كان يتصف بما ذكرنا بل وأتفه مما قيل، وقليل في حق بائع أوطانهم أيادي الغدر والخيانة والمكر. أيها الأبطال وسلايل الأقيال، إن الشعب اليمني يرقبون أداءكم اليوم لتقرروا ما يرضي الله ويعز الوطن والشعب والأمة، فأنتم أبناء الوطن الحاملين همومه، بكم نسترجع مجد وطني التليد وشموخه وعلوه الذي كان، وبكم يبقى اليمن عصيا على كل حاقد وشوكة في قلب كل مارق، ولن ينسى الشعب اليمني هذه البطولات والتضحيات الجسام التي تسطرونها في جبهة الشرف والبطولة، وأنتم تدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

0: هامات مهمة. مستمعينا الكرام، في فقرة هامات مهمة نتناول سيرة شخصية أصبحت في القمة، رجل تردد الشرف في مناسبه، تردد القمر في منازله، وزه المجد بمناقبه، زهو الروض في خمائله، وأوضحت الليالي والأيام دلائله، وأقرت به الأعداء فما ردت فضائل مآثره. إذا نظمت غارت الشعرى عليها من الشعر، وإذا نثرت وجدت في محكم الذكر، فهو صاحبها ابن صاحبها، ومن لم يرثها عن أباعدها بل عن أقاربها. رجل تضرب به الأمثال ولا يوفي حقه كل مقال. مستمعين الكرام، يا ترى من هذه الهامة المهمة؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة من أبناء محافظة مارب قبيلة عبيدة، ولد عام 1958، خريج كلية الآداب، عميد في الجيش اليمني. انخرط في العمل السياسي منذ أواخر السبعينات حتى اليوم، عضو لجنة التصحيح التي أسسها الراحل إبراهيم الحمدي، عضو اللجنة الدائمة عن المؤتمر الشعبي العام منذ 22 من أغسطس عام 1982، عضو مجلس الشورى في عام 1987، عضو مجلس النواب في دورة انتخابات 1993، عضو مجلس النواب عن دورة انتخابات

0: 1997. شارك العراد في العديد من الزيارات البرلمانية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية بينها روسيا وإيطاليا. عين بقرار رئاسي في 6 أبريل 2012 محافظا لمحافظة مأرب. يعد من أبرز وجهاء المحافظة والشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة لدى كافة ألوان الطيف السياسي، كما يعد من أبرز شخصيات السلم الاجتماعي الداعية إلى التآخي والتصالح. يعتبر اللواء سلطان العرادة واحد من أبرز مقاومي الحوثي. استطاع بحنكته السياسية تجميع القوى الشعبية وتغيير المعادلة. في العام 2015 قاد المقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن مأرب إلى جانب رفيق دربه الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي، والتي استمرت حتى 5 أكتوبر 2015، خرجت بتحرير مأرب بمساعدة التحالف العربي. يمتاز اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة بالصدق والبساطة والكرم والشجاعة.
1: بعد أن استمعنا إلى التقرير الذي سبق، نقول في هذه الشخصية قول حق كما قال المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر: إنك أيها الحكيم صاحب الشأن العظيم إذا وازرت محافظة فقد حظيت منك بشد أزرها وسد ثغرها، وأصبحت وأنت صدر لقلبها وقلب لصدرها، فهي مزدانة منك بالفضل المتين، معانة بالقوي الأمين.

مبادئ وقواعد حربية. أهداف الحرب الليلية: تعويض نقص المقاتلين عدة وعتاد، إزالة الخوف والرهبة من نفوس المقاتلين، عدم القدرة على مواجهة العدو أثناء النهار، القدرة على التحرك، تأمين عنصر الاختفاء، تأمين عنصر المباغتة المفاجئة، سهولة تنفيذ العمليات الخاصة خلف خطوط العدو.

0: سلاح وعتاد.
1: اللغم مضاد للدروع. لغم مضاد للدروع هو نوع من الألغام الأرضية المصمم لأعطاب أو تدمير المركبات المدرعة، لا سيما الدبابات والمدرعات. مقارنة مع الألغام المضادة للأفراد، فإن الألغام المضادة للدروع لديها قدرة تدميرية كبيرة وصمامات للانفجار معدة للانفجار فقط لاستهداف المركبات، كون تلك الألغام في العادة موجهة لصد الدبابات، وهي تنفجر في العادة إذا ما مر على وزن أعلى من 150 كيلوغرام، ولذلك فإن من الممكن للجنود والأفراد أن يمروا عليها بأمان دون أن تنفجر، وكذلك فتنفجر إذا مرت عليها ناقلات الجنود وما إلى ذلك من المعدات. ولا تزال الدبابات على اختلاف أنواعها وتسليحها ضعيفة في مواجهة الألغام المضادة للدبابات، فعلى أقل تقدير إن لم يتسبب انفجار اللغم في تفجير دروع الدبابة، سوف يتسبب أي لغم مضاد للدبابات في قطع الجنزير الذي تسير عليه الدبابة، فتتعطل إلى أن تأتي قوات الإمدادات والدعم، وهو شيء مستبعد حدوثه في وقت قصير خلال ظروف المعارك. المشاعل التي يتم تركيبها عليه مغناطيسية أو ضد الضغط أو ضد الاهتزاز أو ضد الميل، العمل في حالة مشعل الضغط يبدأ عمل اللغم عندما يصل الحمل المؤثر حتى 200 كيلوغرام، وعند ذلك يتحرر الطارق تحت تأثير ضغط الياي الطارق ليطرق المفجر مسببا اشتعال اللغم. التأمين: في حالة مشعل الضغط أدخل مفتاحا في التجويف أعلى المشعل ولفه دورة واحدة باتجاه عقارب الساعة. عند فك تسليح اللغم اجذبه للتأكيد من عدم وجود شراك خداعية، ثم فك مجموعة المشعل. الاكتشاف: يعتمد على نوع جسم اللغم، مادة الجسم معدني أو بلاستيكي أو خشبي أو ورق مقوى.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال،
8: خطفوا الشيوخ والشباب،
9: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
10: حينما سمعنا لأول مرة عن الحوثي كانت تتوارد قصص تشير إلى ارتباط أفراد الجماعة وهم أقلية قليلة موجودة في جبال صعدة بملازم زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي. وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن هذه الجماعة لها أفكارها ومعتقداتها الخاصة التي لا تضر بأحد، ولأننا نعيش في بلد مفتوح ومتنوع لم يخشى أحد من وجود تلك الأفكار على تخلفها ورجعيتها ما دامت محصورة في أيدي قلة من أتباع ذلك الهالك وجماعته الطائفية. لكن كل شيء تغير حينما بدأت الميليشيا الانقلابية بنشر أفكارها على نطاق واسع واقتحام المجالات الثقافية والفكرية اليمنية بطريقة شاذة وغير معهودة على الأوساط الفكرية. تطورت الأوضاع واقتحم الحوثيون صنعاء، فأظهروا نية مبيتة منذ زمن، وهي محاولتهم السيطرة على العقل اليمني وإرجاعه إلى زمن الطلاسم الإمامية المتخلفة التي تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والحاكم ليس على أساس اعتبارها عقدا اجتماعيا قائما على تبادل المصالح، وإنما على أساس علاقة السيد بالعبد، الإمام بالرعية، علاقة قوامها نحن آل البيت وأنتم خدام وعبيد لنا. لم يخف الحوثيون شغفهم المبكر باقتحام قطاع التعليم في اليمن عبر بث أفكارهم ومعتقداتهم التي نقلوا معظمها عن ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، أفكار شخص تحولت إلى دستور يتحكم في مواقف وآراء عناصر الجماعة في كل مكان. عمل الحوثيون على نشر هذه الأفكار في كل منطقة سيطروا عليها وجعلوها بديلاً عن مقررات التعليم الحكومية. سيطر هؤلاء الإماميون الجدد بقوة السلاح على مفاصل الدولة، وكانت شهيتهم مفتوحة على واحدة من أهم المؤسسات التي لم يكونوا يحلمون يوما بالاقتراب منها لولا تواطؤ من فقدت مصالحهم في فترة ما وقرروا تدمير هذا الوطن. سلموها لهم بكل بساطة، إنها أكبر هيئة منظمة للتعليم في البلاد، الكيان الذي يرسم شكل الإنسان اليمني فكريا ويبني عقله ليحصد أبناؤه الثمار في المستقبل. وزارة التربية والتعليم أصبحت مفاتيح مبانيها، مدارسها، قطاعاتها التعليمية المختلفة من مناهج وتوجيه وغيرها بيد هذه الجماعة الانقلابية الطائفية السلالية. لقد حصلت الجماعة الأسوأ في التاريخ على مفاتيح تتحكم من خلالها بعقول الأجيال القادمة والتي يعول عليها اليمن في بناء غداه.
11: من هدامين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى بنائين ومطورين للتعليم، تطور جديد في مسيرة جماعة الحوثي تسعى من خلاله إلى تغيير المناهج في المناطق التي تسيطر عليها، ولكن في أي اتجاه؟ أطفال المدارس في اليمن سيجدون أنفسهم يقفون في الطوابير ويرددون شعارات طائفية ويتدارسون فكر الحوثي وثورة الخميني وعقيدة القتال. أمر يعتبره يمنيون انقلابا على هوية وطنهم ونسيجه الاجتماعي الذي حافظ على تماسكه عبر عقود منذ استقلاله. انقلاب يكمل كما يبدو انقلابهم مع علي صالح على العملية السياسية وتدميرهم البنى التحتية في البلاد خلال حربهم من أجل التفرد بالسلطة. تشير تقارير منظمات إنسانية إلى أن الحوثيين منذ انقلابهم قتلوا ما يناهز 400 طفل في 16 محافظة، ووفقاً لتقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وصلت حالات تجنيد الأطفال إلى 5000 حالة. الإحصائيات ترصد تعرض أكثر من 6000 طفل لانتهاكات مختلفة على يد ميليشيا الحوثيين تراوحت بين قتل وخطف وتعذيب. قرابة 1000 مدرسة ومؤسسة تعليمية تضررت بفعل الميليشيات، ما تسبب في حرمان ما يقارب 400,000 طفل من حق التعليم. بعد هذا كله يتجه طموح الحوثيين إلى صياغة مستقبل هؤلاء الأطفال. يغيرون المناهج الدراسية ويلغمونها بفكر مستورد يخالف قيم التسامح بين عموم اليمنيين. يقول باحثون يمنيون إن رؤية الحوثيين للعملية التعليمية تنتهي إلى إزالة الفارق بين المدارس والمتارس وتسريب قيم الحرب والتعصب المذهبي إلى عقول الطلبة. فقد دأبت الجماعة منذ وقت مبكر على إنشاء منهج ثقافي وتعليمي يستند إلى تنظيرات مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي ومحاضراته التي جمعت فيما بعد تحت اسم الملازم، وهي لدى الحوثيين تعتبر تفسيرا مقدسا للقرآن. خطوة الحوثيين الساعية إلى إجراء تعديلات على المناهج الدراسية ظهرت بوادرها مع تعيين يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة التي شكلوها في صنعاء. كان لافتا أن وزير التربية والتعليم ذاك لا يحمل أي مؤهل علمي، وكل ثقافته هي دراسته المذهب الزيدي والإثنى عشري، ويشتهر بارتباطه بولاية الفقيه. وفسر الأمر تمسك الحوثيين بالسيطرة على وزارات التربية والتعليم والأوقاف والإعلام والإرشاد الديني دون سواها. تثير ممارسات الحوثيين التي توصف بالأخطر في تاريخ اليمن مخاوف جميع الفعاليات اليمنية الشعبية والرسمية، ما يتهدد مستقبل جيل كامل. الحكومة اليمنية الشرعية سارعت في ظل المشهد إلى التوسع في نشر الكتب المدرسية والمعتمدة الصادرة عام 2014، وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أنها هي المرجع الأساسي وطبعت بالتوافق بين جميع القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية.
10: في ندوة بجامعة إقليم سبا أقيمت في بداية العام 2017، استعرض مراقبون تربويون نماذج من الإرهاب الفكري الذي يدسه الحوثيون داخل المناهج التعليمية في مراحله الأساسية والثانوية. فالإماميون الجدد لا يتوانون عن إدراج مواضيع طائفية تهدد النسيج الاجتماعي الذي يميز المجتمع اليمني في كافة مراحله الماضية. واحد من هؤلاء المراقبين واسمه الأستاذ علي مطير يعمل موجها في وزارة التربية والتعليم، يشرح ما يقوم به الحوثيون من تحريف لكتاب القراءة للصف الثاني أساسي، بدأت بتغيير لون الكتاب إلى اللون الأخضر، وهو اللون الذي يفضله الحوثيون لأسباب طائفية. كما يقوم الحوثيون بتحوير متعمد في قضايا تاريخية ودينية من خلال فرض وجهة نظرهم المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية للأحداث من وجهة نظر خاصة تعود إلى أحداث سقيفة بني ساعدة، وهو ما كشف عنه انحيازهم ضد رموز دينية يحترمها اليمنيون عموما، مثل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان الذين تم حذفهم من المقررات الدينية، وكذلك بعض الصحابة والأبطال التاريخيين، إلى جانب استبدال الأسماء بشكل كامل وإضافة أسماء ذات طابع خاص بالنسبة إليهم، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى تغيير الصور في مناهج القراءة ووضع صورة تجسد شخصية حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
12: في الكتاب في المحتوى الحوثي له عقدة مع شيء اسمه عمر. في الكتاب الصف الأول مكتوب أو وضع من خبراء لدلالة الحرف، فمثلا حرف الميم في وسط الكلمة، أعطوا مثال عمر. الأخوة هؤلاء الانقلابيين لهم مشكلة مع من؟ مع عمر. حولوا عمر إلى محمود، حذفوا اسم عمر وحولوا إلى محمود في عدة مواضع، في صفحة 23، في صفحة 24، في صفحة 25 ثلاث مرات. ندخل الآن في قصيدة مضمنة في الكتاب الأول لتعليم الحروف في صفحة 57. في صفحة 57 وضع ضيف الله التريب، هو شاعر يظهر في قناة المسيرة، هو هذا الإنسان، هذا الشخص وضع لمساته في هذه القصيدة، ووضع يعني أفكار عنصرية حوثية، أفكار طائفية لا تمت للمنهج ولا تمت للحروف العربية بصلة. سنسرد بعضها. مثلا في الكتاب الجديد يقول، في كتاب المطبوع ألف، في الكتاب القديم الألف هو ألف أرنب يجري يلعب، هنا ألف أسد أكل الثعلب. في الثاني باء بطة، في الكتاب القديم باء بطة، باضت بيضة اسم. تعال يتعلم الطالب الحرف الباء في عدة كلمات متراتبة، هنا قال باء بدر، باء بدر بث النورا. من هو هذا البدر؟ أنتم تعرفونه؟ نعم. في مثلا في حرف الجيم، في حرف الجيم في السابق قال جيم جامع، جيم جامع، يا أحباب هيا نصلي للوهاب. في الجيم عند الإنقلابيين جيم جيش يحمي الثورة وبلادي تحيا منصورة. في حرف السين، في السين في السابق يقول سين ساعة، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. عند أولئك سين سيف للأبطال، سين نعم سين سيف للأبطال، فيه العزة أو فيه العزة للأجيال. في حرف الضاد يقول في القديم ضاد ضابط، له مشكلة مع الضباط، ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني، هنا يقول ضاد ضيف أكرمناه بالترحيب استقبلناه. أما هنا ففي حرف العين يقول عين عامر يخشى الله، هم لا يحبون من يخشى الله، عين عامر يخشى الله لا يعبد إلا إياه، هنا يقول عين عمار نادانا، عين عمار نادانا والأقصى يشكو العدوانا. نصل إلى حرف اللام، لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي، هذا اللام القديم، اسمع للام الجديد، لام لهب في أوطاني تحرق أو يحرق أو أذناب الطغياني. في حرف النون، نون نهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل، هنا في النون عند الإنقلابيين نون نصر حققناه والغازي قد أحرقناه.
10: تم تسليم مقاليد وزارة التربية والتعليم للشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى الحوثي، في مؤشر على الأهمية البالغة التي تعنيها لهم ولتحقيق حلمهم بجعل التعليم في اليمن طائفياً، وهو ما من شأنه أن يتيح لهم السيطرة على عقول ما يقارب 5 ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية فقط وفقاً لإحصاءات عام 2010. أول قرار قام بإصداره هذا الشخص السلالي هو تشكيل لجنة يغلب عليها أتباع جامعته لإعادة النظر في المناهج الدراسية، وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس والمعلمين بموالين يحملون أيديولوجية الجماعة، وقد كشف عن أهداف هذه الخطوة الكبيرة. ما تم اتخاذه لاحقا من خطوات هدفت في مجملها إلى إيجاد مبررات واهية لتغيير المناهج الدراسية في كل مراحل التعليم واعتماد مناهج جديدة تستند إلى ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. وصف المعارضون لهذه التغييرات ذلك بأنه محاولة لتشويه أفكار الطلاب بالتعبئة الطائفية واستحضار الخلافات المذهبية والسعي لتنشئة جيل عقائدي موال للميليشيا.
13: طباعة الكتيبات اليمنية التي تنشر فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي والحوثيين تطبع في اليمن في المطبعة اليمنية أم تطبع في طهران؟
14: لا تطبع، أنا يعني المطابع، مطابع الكتاب اليمنية هذه تابعة المطابع الوزارة التربية والتعليم، هي من تتولى طباعة
15: أموال يمنية. المطابع الحكومية هي
14: المطابع الحكومية، المطبعة الحكومية التي تطبع الكتاب الكتاب المدرسي هي من تتولى هذه الطباعة. ما أتى من إيران هي عبارة عن مناهج.
15: الحوثيون مسيطرون على المطابع الحكومية؟
14: طبعا المطابع الحكومية في صنعاء مسيطرين عليه الحوثيين، وبالتالي تم طباعة كل المناهج التعليمية بما فيها أيضا الملازم التي بيطبعوها لمؤسسهم حسين الحوثي، بإضافة إلى بعض الكتيبات. في 2013 تم الاستيلاء على سفينة كاملة في ميناء عدن محملة بالكتب الإيرانية، القرآن الكريم والسيرة النبوية والسيرة والفقه والحديث والعقيدة وغيرها من الكتب، وتم مصادرتها ومعروفة ما كانت فيها. هي هذه المغالطات التي تم عملها في أكبر جريمة في التاريخ.
10: على الرغم من حالة الرفض التي تواجه بها جهود الحوثيين في تغيير المناهج الدراسية شعبيا ومن خلال الكثير من الكوادر التربوية، إلا أن ما يسمى وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي يعمل على تمرير العديد من الخطوات بسياسة فرض الأمر الواقع. يراهن الحوثيون على تغيير المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي باعتبار أنه من السهل التلاعب بعقول الأطفال وتوجيههم. تكشف بعض المصادر عن إصدار يحيى الحوثي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 50 أكاديمياً من الموالين لجماعته ليتولوا مهمة الإشراف على صبغ المناهج الدراسية في المدارس الحكومية والأهلية بطابع طائفي يتبنى وجهة نظر الحوثيين في الكثير من القضايا. وأكدت المصادر أن البداية ستطال مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، وهو ما يعكس حقيقة توجه الحوثي في هذه المواد.
16: مستقبل أولادنا سيضيع. أنا في هذه الحلقة سأحرض كل أولياء الأمور أنه تمنعوا أولادكم يذهبوا المدارس في ظل تغيير المنهج الذي الآن استبدلها الحوثة بمنهج حوثي، منهج شيعي، منهج فارسي، بمنهج عقائدي خارج عن مستوى التفكير العاقل. المنهج الدراسي الآن غير تماما، والآن الطالب مجبر يتعلم أشياء غلط. تخيل أنك تبنى طفلك على شيء غلط، تخيل أنك تبنى ابنك على معلومات كاذبة. قد يجي لك آلي بحصة الرياضيات يقول لك يعني علي محسن جزع فوق 12 لغم، كم احتمال انه يقرح؟ هذه دراسة؟ من هو الغبي اللي بزبن المدرسة؟ قد يقول لك معك 7 حمامات فوق الشجرة اذا اطلقت، ومعك 3 طلقات اذا اطلقت النار على الحمامة الثالثة كم يبقى حمام بيدك؟ ما عبش حمام، ما عبش عيشة. لك طلقة براسك أنت والدراسة حقك هذه، خرجوا عيالكم من المدارس.
10: وفقاً لمتخصصين في المجال التعليمي، تتمحور النقاط التي يتم تغييرها في المناهج الدراسية تلك المتعلقة بالثورة ضد النظام الإمامي عام 1962، والتي ينظر إليها الحوثيون على أنها انقلاب، وهو ما يحاولون دائماً تكريسه في المناهج الجديدة. كما يهدف الحوثيون إلى تبييض صورتهم كجماعة انقلابية خاضت 6 حروب ضد الدولة، وهو ما تم من خلال حذف كل ما له صلة بتمرد صعدة في المناهج الدراسية واستبداله بإشارات إيجابية عن حركتهم والانقلاب الذي قاموا به لاحقا في عام 2014 بصفته ثورة. إضافة إلى حالة الرفض المجتمعي لممارسات الحوثيين فيما يتعلق بالعبث بالمناهج المدرسية، قوبلت تلك الممارسات بحالة رفض من مستويات محلية وإسلامية رفيعة المستوى، حيث وصف المركز اليمني للدراسات والإعلام التربوي تغيير الحوثيين لمقررات التعليم في اليمن وتفخيخها بأجندات طائفية بأنهما ينذران بمخاطر ثقافية وفكرية على الطلاب الذين لا يزال معظمهم في سن الطفولة. وذكر المركز في بيان أن الحوثيين يصرون على إعادة تعديل مناهج التعليم المدرسي بالقوة، ولديهم توجهات جديدة في إعداد مناهج جديدة تخدم أجندتهم الطائفية، ما ينبئ بمخاطر تهدد النسيج الاجتماعي وتعمق الهوة الثقافية والفكرية في البلاد، وينتج جيلا مفخخا بالأفكار الطائفية والمناطقية لا أكثر. كما أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في ديسمبر 2016 إقدام الانقلابيين على إتلاف كتب الدراسات الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي وسحب النسخ الموجودة منها في المدارس بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم. وحذرت المنظمة من مخاطر تغيير المناهج التعليمية في اليمن واستبدالها بأخرى تكرس الطائفية. يبدو أن الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل، وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب فترة طويلة وجهدا كبيرا بحسب وزير التربية والتعليم عبد الله لملس. وترفض الحكومة الشرعية من جهتها التعامل مع النسخ المعدلة من الكتب الدراسية التي طبعت في صنعاء، بل إنها تقوم بمصادرة وإتلاف الكثير منها، لكن ذلك لا يمثل حلا طويل المدى، خاصة أن الكثير من الطلاب في الكثير من المناطق المحررة لا يجدون منهجا تقوم الحكومة الشرعية بطباعته في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بطباعة الكتب بدعم من منظمات محلية وأممية مثل منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمتها الحكومة بدعم الحوثيين لطباعة تلك المناهج الطائفية. إذ ترفض اليونيسف التعامل مع الحكومة الشرعية لتمويل طباعة الكتب المدرسية بمطابع الوزارة في عدن والمكلا، بينما قامت خلال العام الماضي بتمويل الحوثيين ب1000 طن من الورق ومستلزمات الكتب لطباعة المناهج الطائفية بصنعاء.
17: استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طباعة كتب مدرسية طائفية للحوثيين في اليمن. واعتبرت إيسيسكو التي تتخذ العاصمة المغربية الرباط مقرا لها أن هذا العمل مخالف لموقف الأمم المتحدة التي تعترف بالحكومة الشرعية.
10: أخطر ما يقوم به الحوثيون في اليمن حاليا هو أدلجة المجتمع بفكرهم الطائفي السلالي عبر تغيير المناهج الدراسية ونقل الكثير مما ورد في ملازم مؤسس الحركة الطائفية إلى مناهج التعليم الحكومية، وهو ما يعد تفخيخا للمستقبل، حيث سيجد اليمنيون أنفسهم خلال سنوات قليلة أمام جيل حوثي مؤدلج. يمكن القول أن ما يقوم به الحوثي من إعادة تربية للمجتمع وفقا لنظرته الدينية الطائفية يعتبر امتدادا لأول تغيير وتحريف لمسار الهوية الوطنية اليمنية في عهد الإمامة على المستوى الفكري الممنهج. أما النتائج المتوقعة من توجيه الحوثيين لمخرجات التعليم بما يتلائم مع توجهاتهم الطائفية فتظهر في حالتين: الأولى حرف مسار الهوية الوطنية اليمنية باعتبار اليمن ذا حضارة عريقة وتاريخ قديم وجزء من الهوية العربية والإسلامية، والثانية استبدال الثقافة والفكر اليمنيين بفكر وثقافة دخلين ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة برمتها. وهذا الفكر مزيج من الإمامة الهدوية الجارودية التي يقولون عنها زيدية ومن الخمينية الإيرانية المعاصرة. إليكم مستمعين بعض آراء المواطنين الذين يدركون حقيقة الخطر الذي يتهدد أطفالهم إذا لم يكن هناك حل سريع وناجع لهذه الكارثة التي تهدد مستقبل أبنائنا.
18: نحن نعلم أنهم كانوا من قبل في صعدة يربون أتباعهم على ملازم السيد، وكانت من هنا كانت البداية. كانت يا أخي العزيز كما فخخوا أتباعهم أو عقول أتباعهم في صعدة يريدون الآن أن يفخخوا عقول اليمنيين انطلاقا من التربية والتعليم. تغيير المناهج الدراسية طبعا سيكون بما يتناسب وفق منهجهم الطائفي والسلالي والمذهبي. بالنسبة للخطورة هي ستكون خطورة مستقبلية بعد كم سنة في حالة لا قدر الله استمر هؤلاء المجرمون يعني في غيهم وفسادهم. إذا استمر هذه التغذية لعقول الطلاب من الابتدائية إلى الثانوية في المناطق التي تحت سيطرتهم ستكون الكارثة في المستقبل. أما بالنسبة لواجب الشرعية فواجب الشرعية أي كتاب يصل إلى المناطق المحررة يتم حرقه فورا، يتم مشاهدة من يتم نقل هذه الكتب من صنعاء إلى هذه المناطق المحررة.
19: طبعا نحن نعرف أن الحوثي يفخخ قتلاه في جبهات القتال،

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. وبداية بأبرز العناوين. القائد العلا يؤكد أن مغامرة الميليشيات نحو منطقة الساحل ستتحول لاستنزاف قاسي لها. استشهاد وإصابة 18 مدني باستهداف الميليشيات الحوثية لطريق هيجة العبد ومنازل المواطنين في تعز. القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز. ووزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. قال مصدر في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع وإخوانه أعضاء المجلس على مدار الساعة تطورات الموقف الميداني وسير العمليات العسكرية في جبهات محافظة تعز في ظل التصعيد المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وواصل فخامة رئيس اجتماعات واتصالات بالقيادات العسكرية والميدانية للإطلاع على مجريات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية والاحتياجات العملياتية واللوجستية للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في مسرح العمليات. وحمل فخامة الرئيس الميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية لتصعيدها وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين بما في ذلك التسبب بنزوح مئات الأسر من مناطق المواجهات في استهتار صارخ بحياة اليمنيين وإصرار على تحويل أبنائهم ومناطقهم إلى وقود لمشروعها الطائفي وأجندة داعمها. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب تحت أي ظرف كان، وأن أي مغامرة باتجاه هذه المناطق ستتحول لاستنزاف قاس للميليشيات الإرهابية. وقال القائد العلا للقوات المسلحة أن أبناء شعبنا الذين يتابعون هذه المعركة بثقة واعتزاز عليهم أن يطمئنوا إلى أن قواتنا المسلحة تقاتل اليوم بإرادة صلبة وقيادة موحدة ومعرفة كاملة بطبيعة المعركة وأهداف العدو، وأن هذه الميليشيات لن تكون أقدر على الصمود من إرادة شعب بأكمله يدافع عن دولته وكرامته ومستقبله. وجدد فخامة الرئيس توجيهاته للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجراء وإغاثة الأسر النازحة، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين ستظل في صميم واجبات الدولة في مقابل ميليشيات لا تتورع عن استخدام المدنيين وقودا لمغامراتها المتهورة. ودعا القائد العلا للقوات المسلحة كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي ووسائل الإعلام والنخب الوطنية إلى الاطلاع بمسؤولياتها في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد التي تتطلب توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وعدم الانجرار وراء حملات التضليل والتخوين التي تراهن عليها الميليشيات للنيل من معنويات اليمنيين. استشهد 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بصاروخ باليستي تجمع للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين إضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف. وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة اليوم برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في منطقتي الكدحة والرحبة غرب محافظة تعز. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قناصة الميليشيات استهدفت المدنيين أثناء وجودهم في مناطق سكنية ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة بينهم طفلان إضافة إلى طفل آخر وامرأة. حققت القوات المسلحة ممثلة باللواء 4 حزم تقدما ميدانيا جديدا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد مصدر عسكري في اللواء الرابع حزم لوكالة الأنباء اليمنية سبا سيطرة القوات المسلحة على تبة الوثرة وتبة سعيطها في منطقة المفاليس بالتزامن مع السيطرة على تباب ذيبان والخضيرة والنجدين وسط تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية وفرار عدد من عناصرها من مواقع المواجهات. وأشار إلى أن التباب التي تمت السيطرة عليها لها أهمية عسكرية كونها مواقع حاكمة تطل على سوق الخزجة وخطوط إمداد الميليشيات باتجاه عدد من الجبهات شمال غرب محافظة لحج وجنوب تعز. وتواصل القوات المسلحة عملياتها في ملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وسط استمرار المواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من نوع رجوم تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة عدوان شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوفة ضمن مسرح العمليات القتالية للمنطقة العسكرية السادسة. وفي السياق أسقطت دفاعات المقاومة الوطنية طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي بينها مسيرات من FB1 وأخرى استطلاعية كانت تنفذ مهام عدائية في سماء الجبهات. كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرخة قبل وصولهما إلى أهدافهما. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة وضباء بمحافظة تعز في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة جريمة استهداف مواطن برصاص قناص تابع للميليشيات الحوثي أمام منزله في منطقة شبويه بمديرية مقبنة والتي أودت بحياته في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم. كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال مدرسة كريم في مديرية الوزعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية ما ألحق أضرارا بالمدرسة في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم. واستنكرت الوزارة استهداف الميليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجح ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددا من أماكن لجوئها. وقالت الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب. ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف. وحملت وزارة حقوق الإنسان ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من قتلى ودمار وحالة نزوح وتشريد وتعريض المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون لخطر مباشر ومتواصل. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. القائد العلني يؤكد أن مغامرات الميليشيات نحو منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس لها. استشهاد وإصابة 18 مدني باستهداف الميليشيات الحوثية لطريق هيجة العبد ومنازل المواطنين في تعز. القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز. وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين والنازحين والمشاة التعليمية في تعز. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودامت اليمن بألف خير، في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تفتتحان أبوابهما للتسجيل والقبول لهذا العام.
2: أطفالكم معنا في التمهيد يبدأون بالتهجي، وبعد عامين يقرؤون القرآن الكريم كاملا من أي سورة قبل دخول الصف الأول الابتدائي،
1: وفي الصف السادس يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بإذن الله تعالى، وفي مرحلتي الإعدادية والثانوية يتحصلون على شهادات دولية في قيادة الحاسوب وتعلم اللغة الإنجليزية.
2: رياض ومدارس نور البيان ورياض ومدارس الفتوحات الربانية تميزتا بمبانيهما الحديثة ومناهجهما المصاحبة للمناهج الحكومية
1: وكادرها المتميز ذوي الخبرات العالية. العنوان مدينة مأرب، حي بن عبود خلف جامعة العلوم والتكنولوجيا،
2: وحي القادسية بالصحن خلف مستشفى الطوارئ.
1: للتواصل على الأرقام
2: 7111-84987
1: أو 715-241-402
2: 778-056-435
1: أو 782-652-228.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.

0: شاركنا الريادة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتعرف معا على أهم الجوانب الإدارة المالية للمشاريع، وسنتعرف على الأدوات والتقنيات التي تساعدنا في تحقيق أقصى استفادة من مواردنا المالية وتجنب المخاطر التي قد تهدد استمرارية المشاريع. كل هذا وأكثر مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ حسين الفروي المتخصص بالأمور المالية والحسابات. مرحبا بكم أستاذ.
2: مرحبا وسهلا فيك وأهلا وسهلا في المستمعين، وشكرا لكم على هذا اللقاء اللي أتمنى أن يعود بالنفع للجميع، جميع المستمعين، وأهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله أستاذ الكريم. مستمعينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنتحدث عن الإدارة المالية للمشاريع مع ضيفي الذي أجدد به الترحيب الأستاذ حسين الفروي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: مرحبا فيك وأهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك يا رب. الإدارة المالية أكيد لها ولها تأثير ولها واقع، يعني نجاح الشركة أو نجاح المشروع من نجاح الإدارة، فالعلاقة ما بينه تكون علاقة مترابطة. نجاح المشروع من نجاح الإدارة، ونجاح الإدارة ينعكس من نجاح المشروع. فما هي يعني وظائف الإدارة وكيف تساعد على نجاح المشروع؟ تكون ببساطة يعني بشكل مبسط جدا عن الإدارة المالية، يعني تتكون في مثلا وضع الخطة المالية وخطة أو ما تسمى بالموازنة أو الميزانية، حيث أن هذه الخطة تكون بحد ذاتها عبارة عن خطوة أو مرحلة تخطيطية وتنفيذية ورقابية لما سيتم إنجازه، وبناء عليها سيتم تحليل المشروع إذا كان هنالك أي اختلالات أو أي انحرافات عن المسار الصحيح الذي وضعت لأجل هذه الخطة. فتكون هنالك مهمتها الرقابية أكثر من أنها كونها التخطيطية. فإذا الإدارة تبدأ بشكل عام من ناحية التخطيط والتنفيذ والرقابة.
1: ممتاز. إذا الآن بتحدثنا ومعرفتنا عن الإدارة المالية وما هي مكوناتها، إذا أتينا للتحدث عن أهمية تعلم هذه المهارة أو اكتساب هذه المهارة في إدارة الموارد المالية في المؤسسات أو في الشركات لأصحاب المشاريع الناشئة أو المشاريع القائمة.
2: طيب فالإدارة المالية قلنا أنها عبارة عن مهارات مكتسبة يكتسبها الشخص عبر التعلم أو المعرفة. وجزء من الإدارة المالية مثلا على سبيل المثال المحاسبة، التي يجب على الشخص أن يكون ملم بها وأن يدرسها أما بشكل موسع أو بالشكل المحدود الذي يجب عليه أو يحتاجه في مشروعه اللي سيبدأ به.
1: إذا أتينا للتحدث عن أول فرع، تحدثنا أن إدارة الموارد المالية عبارة عن تخطيط ودراسة وغير ذلك. إذا أتينا للتخطيط المالي للمشاريع، ماذا نقصد بالتخطيط المالي وما هي مكونات أو خطوات التخطيط المالي السليمة للمشاريع؟
2: طيب التخطيط المالي للمشاريع هو يبدأ أول حاجة بإيجاد خطة واضحة وهي تتضمن ميزانية. يعني على سبيل المثال أنا إيش المشروع اللي ببدأ فيه، وما هي المصادر المالية اللي بحتاجها، كم أحتاج أنا من المال عشان يغطي هذا المشروع، ومن أين
1: مصادر التمويل.
2: مصادر التمويل نعم. فهذه هي عبارة عن خطة شاملة يبدأها الشخص قبل أن يبدأ المشاريع، وإحنا نبدأ الآن من ناحية المستوى الأدنى اللي هي عبارة عن مشاريع صغيرة، فبحيث أن القرار يكون عادة يكون قرار فردي يتعلق بشخص فقط اللي بيبدأ بالمشروع الصغير اللي هو باسمه أو عادي له. فتبدأ عليه أنه يبدأ من هذا التخطيط. هنا التخطيط لابد أنه يستشير. يعني أنا أفضل من ناحية خبرتي ومن ناحية المامي بهذا المجال أنه الاستشارة تلعب دور كبير في نجاح المشروع قبل أن يبدأ حتى. لأن التخطيط بحد ذاته إحنا قلنا هي عبارة عن اللبنة الأولى اللي بنبني عليها، أو الأساس المهم اللي بنأسس عليه المشروع اللي نحتاج أن نبدأ فيه. فهنا الاستشارة تكون دورها المهم جدا والفعال، ودورها الفعال في أنها كيف تحقق أكبر ربح ممكن أو بأقل تكلفة ممكنة. على سبيل المثال أنه مثلا أنا ببدأ مشروعي بسيط، مشروع فردي طبعا، أنا ما بحتاج مثلا أني أحط خطة يعني وموسعة وكبيرة وشاملة. ممكن أنا بركزها في أني كيف بعمل هذا المشروع حقي، ايش المصادر اللي باخذها، في كيف ببدا مصاريف التشغيليه باقل تكلفه ممكنه وباكبر عائد ممكن في نفس الوقت.
1: اذا اتينا نتحدث عن مصادر التمويل المتنوعه، ما هي انواع التمويل او مصادر التمويل في المشاريع؟
2: طيب، مصادر التمويل هي عباره عن اما تمويل ذاتي من الشخص نفسه اللي قبل ما يبدا بالمشروع، واما عباره عن تمويلات خارجيه. والتمويل الذاتي يبدا انه مثلا كتكوين راس مال، انا عندي راس مال انا ببدا فيه، او ممكن مع معي الشركاء اللي ممكن نبدا في هذا المشروع اللي عندنا. والتمويلات الخارجيه مثلا على سبيل المثال التمويلات الماليه اللي ممكن اخذها على شكل قروض او على شكل
1: سلف
2: مثلا من جهات اخرى. يرتبط لها هناك مخاطر اذا بنتطرق على هذه الخطوه الثانيه، او لابد ان نعرف ان في هناك مخاطر ما بين التمويل الذاتي والتمويلات الخارجيه، حيث ان التمويلات الذاتيه اقل مخاطره ومجازفه من التمويلات الخارجيه.
1: اذا اتينا للتحدث عن المرحله التي تلي مرحله التمويل وتوفير التمويل، نعلم ان هناك دراسه جدوى، وضع الميزانيه اللي تحدثتم عنها، راس المال. اذا اتينا لمناقشه هذه الاشياء ابتداء من راس المال، امتلكت راس المال، فما هو راس المال وكيف ادير راس المال واصنع دراسه الجدوى منه ووضع الميزانيه؟
2: طيب، راس المال هو عباره عن، باختصار شديد، هو عباره عن الاصول. الأصول التي هي يعني يسمى رأس المال العامل اللي يتولد عليها الربح أو النشاط،
1: تشغيل المشروع.
2: تشغيل المشروع، نعم. فهنا تصدير مصادر التمويل الرأس المال اللي تتعرض اللي تخص الأصول بشكل أساسي، سواء كانت أصول ثابتة أو أصول متغيرة. فهذه هي عبارة عن التمويل الرأسمالي، يعني كل ما يخص مكونات الشركة من أصول سواء ملموسة أو غير ملموسة.
1: إذا تحدثنا عن الأصول، ماذا نقصد بها أصول ثابتة وأصول متغيرة؟
2: طيب، الأصول الثابتة هنا تبدأ في أي نشاط طبيعي جدا أنه يبدأ بمبنى مثلا على سبيل المثال أو مكتب. فالأصول الثابتة هي كل ما يمكن هي العائدة لملكيتها لصاحب رأس المال أو الشركة، وهي عبارة عن كل شيء ملموس، من أثاث إلى مبنى إلى سيارات، إلى عبارة عن كل المكونات المادية
1: في المشاريع.
2: في المشاريع، نعم. أما الأصول الغير ثابتة هي عبارة عن السيولة مثلا، شهرة المحل، الأوراق المالية والسندات.
1: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم عن دراسة الجدوى وأهميتها وأهمية الإلمام بها ومكوناتها للمشاريع، وكيف تساهم في نجاح المشاريع دراسة الجدوى؟
2: فعلا، هي دراسة الجدوى هي عبارة عن خطة تفصيلية، وهي اللي يبدأ بها الشخص، يضع خطته، يعني أنه كيف أنا ببدأ المشروع. فهذه دراسة الجدوى لها رؤية عميقة مسبقا للمشروع، وهي في نفس الوقت أداة كما تصحيحية وتكون متزامنة مع نشاط المشروع فيما بعد، ما بعد مرحلة تشغيل المشروع، حيث ممكن أن نقارنها بدرس الجدوى ما مدى فعاليتها ومدى المسار الصحيح اللي إحنا ماشيين عليه موجب هذه الدراسة اللي عدناها.
1: ممتاز. إذن يعني من اسمها دراسة الجدوى اللي هو هل هناك جدوى نافعة أو منفعة من المشروع أو لا توجد.
2: نعم، بالضبط بالضبط.
1: إذا أتينا للتحدث عن التدفقات النقدية وتفاصيل هذه المرحلة من إدارة التدفقات المالية، وماذا نعني بتدفقات المالية؟
2: طيب، التدفقات المالية هي عادة تكون ما بعد أن النشاط يبدأ أن يشتغل، فبعد أن يتولد هنالك ربح أو عائد من التكاليف اللي تم صرفها سواء على نفقات تشغيلية أو نفقات رأسمالية أو تمويلية، ما بعد المرحله ما بعد ما ان يعني ما بعد ان يبدا التدفق المالي، معناته ان التدفق انه كانه في عائد، عاد على ماذا؟ على التكلفه اللي احنا عملناها او احنا تكبدناها وشغلناها في هذا المشروع. فالتدفقات الماليه على سبيل المثال الارباح، او قد تكون عائد عن بيع اصل من الاصول، او قد تكون تحصلنا عليها عبر لان قائمه التدفقات الماليه اللي تشمل المصاريف التشغيليه او مصاريف الراسماليه او المصاريف التمويليه. فالتشغيليه هي عباره عن كل متولد عن تكلفه الايراد. الايراد، تكلفه الايراد يتحقق هنالك الايراد. اما المصاريف، اما الموارد، التدفقات الماليه الناتجه عن راس المال، هي عباره عن على سبيل المثال بيع راس من رؤوس من الاصول، راس مالي كبيع مثلا سيارة أو أثاث أو إلى ذلك. أما المصادر التمويلية اللي المرتبطة بالتدفقات النقدية اللي نتحصل عليها عبر مثلا القروض على سبيل المثال الاقتراض من الجهات الخارجية أو التمويل تسهيلات مالية.
1: إذا أتينا لتحدث عن مصطلح نقص السيولة في المشاريع وكيف نتجنب نقص السيولة في المشاريع.
2: طيب هنا نقص السيولة معناته هناك عجز باختصار شديد.
1: هل في الأرباح أو في رأس المال نفسه؟
2: طيب هنا الـ الـ الـ الـ العجز هنا من فين فعلا من فين ثاني العجز. وعادة العجز ما بيتحقق هناك عجز إلا بعد ما بدأ المشروع وأخذ دورته الطبيعية التي على سبيل المثال مثلا قرابة السنة. هناك يبدأ يقاس نجاح المشروع وفعاليته بما مدى توفر سيولة الناتجة عن التدفقات المالية لهذا المشروع. فهذا القائمة الأساسية ومهمة جدا، وهي للأسف الشديد أن بعض الجهات المالية وبعض الشركات لا تولي اهتمام بقدر مهم جدا لها، اللي هي قائمة التدفقات المالية. هي الأداة أو القياس الذي يقيس فعليا ما مدى نجاح المشروع، أين وضعك المالي وأين تسير فيه، وهل الكمية الدفقات المالية اللي المتحصلة تغطي نفقات التشغيل أو النفقات الإدارية أو إلى ما إلى آخر ذلك المشروع. فهذه الأداة المهمة جدا، وهي أداة قائمة الدفقات المالية التي تعكس ما مدى نجاح المشروع وتقيس لك الوضع في نفس اللحظة أو بنفس الأعداد مجرد أعدادك لهذه القائمة.
1: هذا الآن يعد نقطة من نقاط تقييم الأداء المالي، فكيف يمكن أن نحدد تلك المؤشرات المالية التي من خلالها نتخذ القرارات الصائبة أو نحدد نجاح المشروع؟ ما هي أبرز المؤشرات؟
2: طيب أبرز المؤشرات هنا نفس النقطة السابقة اللي تكلمنا عنها، إذا هل هنالك وجد عجز في السيولة اللي عندي؟ هل كمية المنصرف المال المنصرف أكثر من المال الداخل علينا؟ فهنا نعرف ما مدى يعني نجاح المشروع، ومن هنا نبدأ نتخذ القرارات، ولازم أن تكون قرارات صحيحية وتتخذ في الوقت المناسب. لماذا؟ لكي نتفادى ظهور العجز النهائي في الحسابات الختامية المتعلقة بقائمة في القائمة العمومية اللي في الميزانية العمومية، وساعتها يكون كأشبه بالندم على صاحب المشروع، حيث أنه لم يواكب نجاح مشروعه بشكل لحظي عبر قائمة الدفقات المالية التي تقيس له مدى نجاح مشروعه وأين المسار الذي يسير فيه.
1: هل هذه المؤشرات نقوم بدراستها في المشاريع بغض النظر عن حجمها في شهريا أو سنويا أو كل شهرين أو أسبوعيا أو يوميا؟
2: هو ليس شرط أن يكون لها وقت محدد. يعني هي ليست مثلا على سبيل المثال كقائمة مثلا المركز المالي أو قائمة الدخل أو الميزان العمومية التي ترتبط بالحسابات الختامية في آخر السنة، إنما هي قابل بالدرجة الأساسية والرئيسية أنا أبدأ أهتم فيها وأطبقها مجرد أنه بدأ المشروع، يعني كما يقال بدأ يمشي على قدميه. يعني هنالك تحققت خدمة أو منفعة وتحقق إيراد لهذه المنفعة والخدمة، هنا لازم أني أتابع هذه الدائرة بشكل تكراري روتيني لكي أعرف أنا ما مدى نجاح المشروع من عدمه، وذلك من خلال السيولة المتوفرة من ذلك المشروع في تلك اللحظة التي أبدأ أنا بعملها. فهي ليست مربوطة بوقت معين، ولكن قد تكون بالنشاط بعد ما يأخذ النشاط دورته الطبيعية ويبدأ بتشغيله.
1: إذا أتينا للتحدث عن يعد هذا نوع من أنواع المخاطر اللي نقص في السيولة وغيرها، فما هي أبرز المخاطر المالية وكيف يتم إدارة هذه المخاطر المالية؟
2: طيب المخاطر المالية هي يعني سواء ظهرت إذا بالدرجة الأساسية العجوزات أو النقص في السيولة. تكون هنالك عادة في الميزانية العمومية لدينا هنالك، طبعا إذا وجد أنه هنالك لدينا مخاطر متولدة مثلا في العجز المالي، في عدم التدفقات النقدية الغير كافية لتغطية المصاريف وتشغيلها، هنالك نبدأ أن نتخذ علينا أن نتخذ إجراءات وقبل أنه يحصل لنا للأسف انتكاس لهذا المشروع أو فشل. هناك اتخاذ إجراءات مثلا ذاتية، مثل ما تذكرنا في البداية أنه من مصادر ذاتية، أنه ممكن نأخذ شيء مخصص معنا في الميزان العمومية متمثلة في عبر أرباح محتجزة متولدة عن سنين قبل أو فترة زمنية سابقة، أو عبر الاحتياطي العام المخصص في الميزان العمومية.
1: ماذا نقصد بالميزانية العمومية؟
2: الميزانية العمومية هي الميزانية التي تقيس التي تقابل الأصول مع الخصوم أو ما هي الالتزامات، ما هي الموجودات التي للمشروع أو للفرد أو للشركة نقابلها بالمطلوبات أو الالتزامات، سواء التزامات طويلة أجل أو قصيرة الأجل. المتولد عنها ما يصفى عنها اللي هو صافي بخسارة أو بربح، فإذا كان بربح يضاف إلى رأس المال الذي هو المتولد عن هذه الأصول، إذا كان خسارة فيكون نقص في أيضا في رأس المال اللي هو عبارة عن أيضا الأصول.
1: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن الأرباح والإيرادات والصادرات وغيرها، هل من الأفضل أضيف الأرباح على رأس المال وأوسع عمل توسيع في الخطة المالية، أو كيف تتم هيكلة التوسع المالي، كيف يتم التوسع المالي في المؤسسات والمشاريع؟
2: طيب، هذا يقيس ما مدى الربح الذي حققته وخلال المدة الزمنية التي حققت فيها. فعلى سبيل المثال، إذا تحقق عندي ربح مثلا كبير وفي فترة زمنية وجيزة، فأنا أشجع في هذا الجانب أنه المشروع أنه يأخذ توسعه طبيعي من خلال امتلاك رأس مال أكثر اللي عبارة عن أصول، ويتوسع طبيعيا في هذا المجال. لكن إذا إنا رأينا أن الربح كان يعني بسيط وخلال فترة زمنية أخذ أطول من المخطط له، فأنا لا أشجع في هذه الخطوة، بحيث أنه لأن هذه الخطوة قد تكون متسرعة وتبني عليها التزامات أكثر. يعني أنا إذا أخذت أصول أكثر توسعت في هذا المجال ولم أستفيد في الأخير من هذه الأصول، فتنعكس من الربح الذي يتحقق لي إلى خسارة ربما إذا لم أستفيد منها الفائدة القصوى من هذه الأصول التي توسعت فيها.
1: هل هذا التوسع اللي هو التوسع في رأس المال، هل طريقة صحيحة أن أخذ إذا كانت منشأتي واجهت أرباح كبيرة، هل أخذ من هذه الأرباح وأعمل لها عملية تدوير كرأس مال، أو الأفضل أن أنا أخذ تمويلات جديدة بغض النظر عن الأرباح؟
2: طيب، هنا أني إذا تحققت أنه في ربح كبير وفي وفر في الربح وفي فترة زمنية بسيطة، لأنه برضه هناك عامل وقت يلعب دور مهم جدا جدا في هذه المسألة، أنا أفضل أنها تكون من مسار تمويلية أخرى. لماذا؟ لأنه درجة المخاطرة فيها تكون أقل، وإذا حتى في أسوأ الاحتمال حصلت أن هناك مخاطر، تكون مخاطر منحصرة يمكن تداركها داخليا لأنها لا توجد التزامات أخرى. لكن لما نأخذ مصادر مالية أخرى مثلا على سبيل المثال من البنوك أو اقتراض من البنوك، فنحن ملزمون جدا أن نسددهم في الوقت المحدد والمناسب، ما لم تترتب عليه فوائد القرض وإلى ذلك، وما سيزيد الخطورة علينا.
1: إذا أتينا للتحدث من خلال هذا الحديث وملخص هذا الحديث عن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقوم بها سواء أصحاب المشاريع الناشئة أو من سيبدأ مشروعه ليتجنب هذه الأخطاء، فما هي أبرز الأخطاء الشائعة في مجال إدارة المشاريع من الجانب المادي؟
2: طيب، من أبرز الأخطاء الشائعة أولا عدم وضع خطة واضحة ودراسة جدوى سليمة. هذا أول مقياس ممكن نقيس عليه نجاح أو فشل المشروع. الشيء الثاني من الأخطاء الشائعة أيضا عدم فصل المال عن صاحب المال، المال الشركة عفوا الشخصية الشركة أو المشروع عن المال الشخص المالك، حيث أن الخلط بينهم سيوجد هنالك صعوبة جدا، ويوجد تمويه في مدى مقياس الربح المتولد من هذا المشروع، بحيث أن اختلط مال المشروع مع مال مالك المشروع، وهذا يسبب لغط كبير جدا، وقد ربما أنه يترتب عليه في الأخير عجز وهو لم لا يحس بهذا الشيء ولم يداركه. فهذه أيضا من الأخطاء الشائعة. برضه من الأخطاء أيضا عدم التسرع. دائما في المشاريع لازم أن تأخذ وقتها الطبيعي، بعد ما نوضع أن خطة مناسبة وخطة ودراسة جدوى سليمة، لازم أن يعني نتحلى بالصبر ونقيم تقييمنا لكل المشروع ليس بسرعة مثلا كجني الأرباح ونستخلص الأرباح منها بأسر ممكن، لا، يجب أن نأخذ الموضوع يتأنى. يعني هي على سبيل المثال أشبهها لك بالشجر، يعني لازم أن نبدأ أن نراعيها وهي صغيرة ونسقيها وحتى تكبر، وبعدها تأتي مرحلة قطف الثمار، فلا نبدأ في مرحلة جني الأرباح في ما قبل أن نستكمل المشروع كيانه وجذورها الكاملة
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، أشكرك أستاذ حسين الفروي. نقطة أخيرة أو رسالة أخيرة توجهها للمستمعين في جانب الإدارة المالية؟
2: أنا أنصح في أي شخص والشباب اللي متوجهين في هذا الجانب اللي هو جانب المشاريع، لأني أنا أشجع جدا أن الشباب بمختلف الفئات ومختلف الأعمار بأنهم يبدأوا بالمشروع الخاص. لكن هنالك إدارة مالية نقول لهم يجب أن تراعوها ويجب أن تلموا بها عبر تتعلم، هنالك يعني معاهد، هنالك دورات، هنالك حتى عبر الإنترنت ممكن، ممكن الاستشارات، مكاتب الاستشارات المالية والمحاسبين، بحيث أنهم سيرشدوك على القرار الأنسب وسيكون المتضمن لهذا القرار بأقل تكلفة ممكنة وبأكثر جدوى ممكن في نفس الوقت. فالاستشارة أنا أتوقع أنها من أهم الأسباب التي على جميع الأشخاص أن يبدأ المشروع، صاحب المشروع أن يبدأ، ويجب أن يستلم الاستشارة من الشخص ذي الخبرة وذوي الكفاءة التي ستقودها إلى الخيار الأفضل والأنسب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ حسين الفروي، مختص في إدارة المشاريع ماليا ومحاسبيا. شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مارب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي.
2: شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء إن شاء الله يتجدد، وشكرا جدا على تحت هذه الفرصة.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج ببساطة. جائزة نوبل ببساطة هي جائزة سنوية تمنح للإبداع في مجالات مختلفة من العلوم والآداب إضافة إلى السلام، تسلم لمستحقيها في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل الذي صادق على الجائزة في وصيته ووثقها في النادي السويدي النرويجي يوم 27 من نوفمبر عام 1895. منحت أول جائزة من جوائز نوبل عام 1901 في مجالات الآداب والفيزياء والكيمياء والطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وبدأ تقليد تسليم الجائزة عن طريق ملك السويد أوسكار الثاني عام 1902. تتألف لجنة جوائز علوم النبات والطب من 50 عضوا من معهد كارلون سيكا و50 آخرين من الأكاديمية السويدية، وتتألف لجنة الكيمياء والفيزياء من 300 عضو من أكاديمية العلوم السويدية، في حين يشرف على جائزة السلام المعهد النرويجي الذي يحدد 5 أعضاء للجنتها يتم اختيارهم من معاهد مختلفة. وتجتمع هذه اللجان كل عام للنظر في تقارير المنظمات ودراسة مقترحاتها وتوصياتها للبت فيها، وتسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو، بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد في مدينة ستوكهولم. تسلم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام، كما تعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قبل اللجان المختلفة والمعنية بتحديد الفائزين لجائزة نوبل، والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة صاحب الجائزة. تحددت الجائزة المالية عام 1901 ب5 ملايين كرونة، ما يعادل $1,000,000، ولا يعني حصول أكثر من شخص على الجائزة في نفس المجال تقسيم المبلغ عليهم بالتساوي، ويضاف للمبلغ المالي شهادة وميدالية ذهبية، ويسبق الحصول على الجائزة الترشيح لها، ولا يقبل ترشيح إلا من هم على قيد الحياة في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والآداب. يدرس الترشيح من لدن أعضاء لجنة نوبل الخاصة في كل تخصص أو مجال، وتتشكل اللجان من أكاديميين وجامعيين. أما الترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام فقد يتم من أعضاء حكومات أو محاكم دولية ومن جامعيين، وتحديدا المتخصصين في المجال القانوني والسياسي والديني، بالإضافة إلى قادة المراكز البحثية ذات العلاقة. لم يحصل على جائزة نوبل من العام العربي إلا 6 أشخاص، وهم أنور السادات الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد توقيعه معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، وحصل الروائي المصري نجيب محفوظ عام 1988 على جائزة نوبل للآداب، ونال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات جائزة نوبل للسلام عام 1994 بالاشتراك مع شيمون بيريز وإسحاق رابين.

أما في عالم الكيمياء فقد حصل العالم الكيميائي المصري الأمريكي الجنسية أحمد زويل عن جائزة نوبل للكيمياء سنة 1999، كما نال الدبلوماسي المصري محمد البرادعي في أكتوبر 2005 جائزة نوبل للسلام كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقاسمت معه الجائزة. وفي عام 2011 حصلت توكل كرمان الصحفية اليمنية والناشطة الحقوقية رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود على جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع الرئيسة الليبرية إيلين جونسون سيرليف والناشطة الليبرية ليما غوبوي. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه ببساطة جائزة نوبل نشاطها الأولى وصولا إلى الأسماء العربية التي حصلت عليها. إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أنا لا أعبد شخصا لا ولا سوف أفتيها بروحي والبدن أنا لا أعبد شخصا لا ولا أنحني إلا لرب العالمين أنحني إلا لرب العالمين.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الأمة، لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية، وسنكون في هذا الحلقة وفي حلقة اليوم برفقتكم من الإعداد والتقديم من تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل محمد فرج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، صباح الخير والسعادة. في خضم الحياة اليومية قد يجد الإنسان نفسه عالقا في دوامة من الروتين والوجبات والواجبات المتكررة، حتى تتسلل إليه مشاعر الرتابة والملل، ويخيل إليه أحيانا أن أيامه تسير بالوتيرة ذاتها دون تغيير. لكن خلف هذا الروتين تختبئ طاقات وقدرات قد تكون كفيلة بتحويل تفاصيل الحياة إلى مساحة رحبة للإبداع والشغف والإنجاز.
4: وتبدأ تذكرة الدخول إلى بوابة النجاح من سؤال بسيط وعميق في آن واحد: ما الذي أجيده وما الذي أحب أن أفعله؟ فعندما يكتشف الإنسان المجال الذي يثير اهتمامه ويشعر باتجاهه بحماس ورغبة في التعلم والتطور، فإنه يخطو أول خطواته نحو اكتشاف ذاته. فمعرفة نقاط القوة والقدرات ليس مجرد وسيلة لاختيار مجال مناسب، بل هو في رحلة لاكتشاف الإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى مهارة حقيقية يمكن البناء عليها وصناعة المستقبل من خلالها.
5: بطبع أعزائي المستمعين، وفي هذه الرحلة يأتي الإبداع بوصفه قدرة على النظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة، والتفكير خارج المألوف، وتوليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة. والإبداع ليس موهبة وحصرية على الفنانين أو أصحاب التخصصات الإبداعية، بل هو طاقة يمكن لكل إنسان أن يكتشفها وينميها في دراسته وعمله وعلاقاته وحياته اليومية. وكلما منحنا أنفسنا مساحة للتجربة والتساؤل والمحاولة، اكتشفنا أن لدينا أكبر أو قدرات أكبر مما كنا نظن. أما الشغف أصدقائنا المستمعين، فهو الطاقة التي تمنحنا الدافع للاستمرار. إن ذلك الشعور الذي يجعلنا نقبل على ما نحب أو نقبل على ما نحب بحماس، ونرغب في تطوير أنفسنا فيه، حتى عندما نواجه الصعوبات أو نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى نتائج التي نطمح فيها. فالشغف لا يعني أن الطريق سيكون سهلا، بل يعني أن لدينا سببا يجعلنا نستحق أن نستمر في السير.
4: ويأتي الحب ليمنحنا هذه الرحلة معناها ودفئها، فعندما نحب ما نقوم به يصبح التعلم أكثر متعة والعمل أكثر إتقانا، والتحديات فرصة للنمو والتطور. الحب هنا لا يقتصر على المشاعر، بل يشمل تقدير ما نفعله والإيمان بقيمته والاستمتاع بالتقدم الذي نحققه خطوة بعد خطوة. وعندما يتلاقي الإبداع مع الشغف يولد دافع قوة للإنجاز. فالشخص الذي يجد في عمله مساحة للتعبير عن أفكاره ويشعر بالحماس تجاه تطويره يصبح أكثر استعدادا للتعلم والمثابرة وصناعة أثر حقيقي. ومع الوقت يمكن لفكرة صغيرة أو موهبة بسيطة أن تتحول إلى مهارة متميزة، ثم إلى إنجاز يفتح أبوابا جديدة في الحياة.
5: بطبع تسنيم، ولذلك فإن الشغف لا يحدث دائما في لحظة واحدة، بل قد يكون رحلة من التجربة والملاحظة والتعلم. ربما تجد شغفك في الكتابة أو الرسم أو التقنية أو حل المشكلات أو العمل الجماعي أو حتى البحث أو صناعة الأفكار. فالمهم أن تمنح نفسك فرصة لتجربة أشياء مختلفة، وأن تلاحظ ما يجذب اهتمامك وما يدفعك إلى التعلم من تلقاء نفسك وما تشعر أنك قادرا على تطويره مع الوقت. ولا يكفي أن تكتشف ما تحب أو أن نكتشف ما نحب، فالموهبة تحتاج إلى ممارسة، والشغف يحتاج إلى عمل، والإبداع يحتاج إلى مساحة للتجربة. لذلك عزيزي المستمع، خصص وقتا لتطوير مهاراتك، وجرب طرقا جديدة لتطوير ولتطوير والتفكير والتعبير، وتعلم من أخطائك ولا تخشى البدايات الصغيرة. فكل مهارة عظيمة بدأت بمحاولة أولى، وكل إنجاز كبير كان يوما فكرة تبحث عن طريقها إلى النور.
4: وفي النهاية قد لا تكون تذكرة النجاح شيئا يمنح لنا من الخارج، بل شيئا نكتشفه في داخلنا. إنها تبدأ حين نتوقف عن سؤال الآخرين عما يجب أن نكون، ونبدأ في اكتشاف ما نستطيع أن نقدمه نحن. اكتشاف ما تجيده عزيز المستمع، وتعلم ما تحب، طور شغفك، وأطلق لإبداعك مساحة. فحين تعيش بإبداع وتمارس ما تحب بشغف وتقدر ما تقوم به، تصبح التحديات فرصة والبدايات صغيرة خطوات نحو إنجازات أكبر.
5: إذا مستمعنا الكرام، صباح الخير والجمال، صباح البداية الجميلة. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم سيكون عن فرط اليقظة عندما يبقى العقل في حالة تأهب دائم.
1: أصدقائنا المستمعين، هل شعرتم يوما أن عقولكم ترفض أن تهدأ وأنكم تنتبهون لأصغر الأصوات من حولكم، تتلفتون بسرعة لأي حركة مفاجئة، أو تجدون أنفسكم تراقبون المكان باستمرار وكأن شيئا ما قد يحدث؟ أحيانا لا يكون الأمر مجرد حذر عابر، وإنما يعرف أو ما يعرف في علم النفس بإفراط اليقظة، وهي حالة يصبح فيها العقل شديد الانتباه والبحث عن إشارات الخطر حتى عندما لا يكون هناك خطر واضح في اللحظة.

0: اللحظة نفسها. وفي الوضع الطبيعي يمتلك الإنسان نظاما داخليا يساعده على اكتشاف الخطر والاستجابة له، فعندما يواجه موقفا مخيفا أو غير آمن يرتفع مستوى الانتباه ويصبح الجسم أكثر استعدادا للتصرف بسرعة. فهذه الاستجابة ضرورية لحماية الإنسان، لكن المشكلة تظهر عندما يستمر الدماغ في حالة التأهب حتى بعد انتهاء الموقف، أو عندما يبدأ في التعامل مع المواقف اليومية العادية وكأنها تحمل تهديدا محتملا.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، فرض اليقظة أو فرط اليقظة ليس تشخيصا مستقلا بحد ذاته، وإنما عرض يمكن أن يظهر في سياقات مختلفة، ومن بينها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق. وتشير مصادر طبية موثوقة مثل المعهد الوطني للصحة النفسية الأمريكي والمركز الوطني لاضطراب ما بعد الصدمة إلى أن بعض الأشخاص الذين مروا بتجارب صادمة قد يستمر لديهم الشعور بالتوتر وسهولة الفزع وصعوبة النوم والتركيز والشعور بأنهم بحاجة إلى البقاء في حالة استعداد دائم.
0: وقد يبدو فرط اليقظة في الحياة اليومية عزيزي المستمع بأشكال مختلفة. ربما تجد الشخص ينتبه باستمرار إلى ما يحدث حوله، يراقب مخارج المكان، يتوتر من الأصوات المفاجئة، أو يجد صعوبة في الاسترخاء، وقد ينشغل عقله بتوقع ما قد يحدث، فيفسر بعض المواقف الغامضة بطريقة أكثر سلبية مما تستحق. وهنا يمكن أن يتحول الانتباه من وسيلة للحماية إلى مصدر مستمر للإرهاق.
1: بالطبع عزيزي المستمع، ولنتخيل الأمر ببساطة، تخيل أن هناك جهاز إنذار في منزلك، وظيفة أو وظيفته أن يحذرك عندما يكون هناك خطر حقيقي. إذا عمل الجهاز عند وجود خطر فقد أدى وظيفته بشكل ممتاز، لكن ماذا لو ظل يصدر الإنذار بسبب كل حركة صغيرة أو كل صوت عابر؟ عندها لن يكون وجود الإنذار مشكلة، وإنما المشكلة في أنه لم يعد إذن بين الخطر الحسنة في وضع الاستعداد لفترة أطول من اللازم.
0: صحيح محمد، ومن العلامات التي قد ترافق هذه الحالة سرعان أو سرعة الفزع، التوتر المستمر، صعوبة الاسترخاء، اضطرابات النوم، وصعوبة التركيز، وسرعة الانفعال. وقد يجد الشخص نفسه مرهقا بسبب مراقبة محيطه باستمرار، وكأن جزءا من ذهنه مشغول طوال الوقت بالسؤال ماذا سيحدث بعد قليل، وهل هناك شيء يجب أن نحذر منه. وهذا قد ترتبط هذه الحالة أحيانا بتجارب صعبة مر بها الإنسان.
1: فبعد التعرض لحدث مؤلم أو مخيف قد يحتاج العقل والجسم إلى بعض الوقت حتى يستوعب أن الخطر انتهى. ومعظم الأشخاص الذين يمرون بتجربة صادمة لا يصابون بالضرورة، فالاستجابة تختلف والتكيف مع الأحداث الصعبة. وهنا من المهم جدا ألا نشخص أنفسنا بمجرد قراءة بعض الأغراض، فالشعور بالتوتر أو الانتباه الزائد في فترة معينة لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي. فقد يمر الإنسان بفترة ضغط دراسي أو مشكلات أسرية أو ظروف حياتية صعبة فيصبح أكثر توترا وانتباها. لذلك ينظر المختصون إلى الصورة كاملة، الأعراض ومدتها وشدتها ومدى تأثيرها في حياة الشخص اليومية.
0: ومن الأمور التي تستحق الانتباه أيضا عزيزي المستمع هي النوم، فعندما يبقى العقل في حالة استعداد قد يصبح الوصول إلى حالة الاسترخاء أكثر صعوبة، وقد يتأثر النوم، وقلة النوم يمكن أن تزيد بدورها من التعب وصعوبة التركيز والانفعال، فتتشكل دائرة من الإرهاق والتوتر. ولهذا فإن الاهتمام بالنوم والراحة وتنظيم اليوم يمكن أن يكون جزءا مهما من العناية بالصحة النفسية والجسدية، إلى جانب التعامل مع السبب الأساسي إذا كان هناك مشكلة مستمرة.
1: نعم عزيزي المستمع، لذلك عندما تلاحظ أنك دائما في حالة تأهب حاول أن تتوقف قليلا وتسأل نفسك، هل هناك خطر حقيقي أمامي الآن أم أن عقلي ما زال يتصرف وكأن الخطر موجود؟ فالوعي بما نشعر به هو بداية مهمة لفهم أنفسنا، وطلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعفا بل خطوة مسؤولة نحو حياة أكثر هدوءا وتوازنا. إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم الصحة والعافية، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا للتنمية الذاتية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها كيف تختار تخصصك الجامعي. قرار اليوم يرسم ملامح الغد.
1: أصدقائنا المستمعين، ربما هناك سؤال واحد يشغل بال آلاف الطلاب مع نهاية المرحلة الثانوية، وهو ماذا سأدرس في الجامعة؟ سؤال يبدو بسيطا حين نسمعه لأول مرة، لكنه بالنسبة لطالب يقف أمام بوابة الجامعة قد يكون واحدا من أصعب القرارات. هل أختار التخصص الذي أحبه أم التخصص الذي يراه الناس أفضل؟ هل أبحث عن تخصص له مستقبل أم أتبع شغفي حتى لو كانت فرص العمل فيه محدودة؟ والحقيقة أن اختيار التخصص الجامعي لا ينبغي أن يكون قرارا عابرا ولا سباقا مع الآخرين، لكنه ببساطة اختيار لطريق ستقضي فيه سنوات من التعلم وربما تبدأ منه بحياتك المهنية. لذلك قبل أن تكتب اسم أي تخصص في طلب القبول، توقف قليلا عزيزي الطالب واسأل نفسك: من أنا وما الأشياء التي أجيدها وما المهارات التي أمتلكها وما المجالات التي أشعر أنني أستطيع أن أتعلم فيها دون أن أفقد شغفي؟ وهل أميل إلى العلوم أم التكنولوجيا أم الإدارة أم التواصل والإعلام؟ قد تكون لديك درجات عالية في مادة معينة لكنك لا تحب المجال المرتبط بها، وقد تكون لديك موهبة في مجال لا يراه من حولك مهما. وهنا تأتي أول قاعدة: لا تختار تخصصك لأن الآخرين اختاروه، اختره لأنك تعرف لماذا يناسبك.
0: صحيح، ولكن هل تكفي الرغبة وحدها؟ بالتأكيد لا. تخيل أنك تحب تخصصا معينا ودرسته لسنوات ثم تخرجت لتكتشف أن سوق العمل في المكان الذي تعيش فيه لا يوفر فرصا كافية لهذا المجال. لذلك لا تنظر إلى التخصص بعين الطالب فقط، انظر إليه بعين الشخص الذي سيبحث عن عمل بعد 4 أو 5 سنوات. اسأل عن فرصة وبمجالات العمل التي يفتحها ومدى إمكانية تطوير نفسك داخله، وهل الطلب عليه يتزايد أم يتراجع. والأهم، لا تسأل فقط هل لهذا التخصص وظيفة، بس اسأل كم بابا يمكن أن يفتح لك. فبعض التخصصات تمنحك أكثر من مسار تخصص، مثلا التغذية على سبيل المثال قد يفتح مجالات في المؤسسات الصحية والاستشارات والعمل المستقل والمشروعات الخاصة. وتخصصات الحاسوب لا تقف عند البرمجة فقط، بل تمتد إلى مجالات مثل الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية. وهنا نصل إلى سؤال آخر أكثر أهمية: كيف سيكون سوق العمل عندما أتخرج؟ فالعالم يتغير بسرعة، ووظائف جديدة تظهر وأخرى تتغير طبيعتها، وبعض المهام التي قد كانت تحتاج إلى الإنسان أصبحت التكنولوجيا قادرة على تنفيذ جزء منها.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، ولهذا أصبح الاهتمام بتزايد بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والأمن السبراني والطاقة المتجددة والهندسة والتجارة والتسويق الرقمي والأمن الغذائي وإدارة الأزمات والعلوم الصحية. لكن انتبه، ذكر هذه التخصصات لا يعني أن عليك اختيار أحدها، فالمستقبل لا يحتاج إلى الجميع في تخصص واحد. المستقبل يحتاج إلى طبيب متميز ومهندس متميز ومبرمج متميز وإعلامي متميز ومحاسب كذلك. الفرق الحقيقي ليس دائما في اسم التخصص، بل في الشخص الذي يدرسه والمهارات التي يبنيها إلى جانبه. وهنا يأتي دور الأسرة، فالأسرة تستطيع أن تكون سندا كبيرا في هذه المرحلة، لكنها لا ينبغي أن تحول اختيار التخصص إلى قرار مفروض. لا تقل لابنك ادرس الطب لأني أريدك طبيبا، ولا تقل لبنتك اختاري هذا التخصص لأن الناس يقولون أنه الأفضل. بدلا من ذلك تحدث معهم، اسألهم عن أحلامهم، عن قدراتهم، عن طموحهم، وعن الأشياء التي يحبونها، وابحث معهم عن واقع سوق العمل. فالأبناء ليسوا نسخا متشابهة، وما يناسب شخصا قد لا يناسب آخر. وقد تختار تخصصنا اليوم ثم تكتشف بعد سنوات أنك تريد طريقا مختلفا، وهذا ليس فشلا. فالحياة المهنية ليست طريقا مستقيما دائما، قد تبدأ من تخصص ثم تتعلم مهارة جديدة وتدخل مجالا آخر وتكتشف أنك أكثر رجاحا فيه. فالمهم ألا تتوقف عن التعلم، فالشهادة تفتح الباب، لكن المهارة هي التي تساعدك على الاستمرار، ولهذا لا تنتظر حتى تتخرج لكي تبدأ في بناء نفسك. تعلم لغة، طور مهاراتك الرقمية، اقرأ، تدرب، شارك في الأنشطة، تعلم من أصحاب الخبرة، وابحث عن تطبيق عملي لما تدرسه.
0: فحين تصير إلى سوق العمل لن يكون السؤال الوحيد أين تخرج، بل سيكون السؤال ماذا تستطيع أن تقدم. وقد تكون أفضل طريقة لاختيار تخصصك أن تجمع بين 4 أشياء: ماذا تحب، وما تجيده، وما يحتاجه سوق العمل، وما يمكن أن تتطور فيه مستقبلا. فإذا اجتمعت هذه الأشياء فأنت تختار التخصص فقط، بل تبني لنفسك فرصة. وفي الختام عزيزي الطالب وعزيزي المستمع، لا تجعل أحد أفراد أسرتك أو المجتمع يختار مستقبلك بدلا منك. لا تجعل شهرة تخصص ما تدفعك إليه، ولا تختار بدافع الخوف فقط من البطاقة. خذ وقتك، اسأل، اقرأ، واستشير، قارن، ثم اتخذ قرارك. وتذكر دائما ليس هناك تخصص يضمن لك النجاح وحده، لكن هناك طالب يعرف نفسه، يعرف هدفه، ويعرف على أو يعمل على تطوير مهاراته، يستمر في التعلم. فهذا الطالب أينما بدأ يستطيع أن يصنع لنفسه طريقا.
1: إذن أخوانا الطلاب، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في أيامكم القادمة.

0: يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع بم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن غزة نبيل، طموح لم تهزمه الظروف. وفي بداية الأمر في حياة كل إنسان حلم صغير يبدأ من الداخل، يكبر مع الأيام ويتحول شيئا فشيئا إلى هدف يسعى للوصول إليه. لكن الوصول إلى الأحلام لا يكون دائما عبر طريق سهل، فهناك من يبدأ رحلته وسط ظروف مستقرة، وهناك من يجد نفسه مضطرا لأن يواصل الطريق رغم تغيير المكان وتبدل الظروف وكثرة التحديات. ومع ذلك يبقى الفرق الحقيقي في شيء واحد، هل نستسلم لما يحدث حولنا أم نواصل السير نحو ما نريد؟
1: بالطبع أعزائنا المستمعين، ومن هنا تبدأ قصة اليوم، قصة طالبة استطاعت أن تجعل من الاجتهاد طريقا ومن الطموح دافعا ومن العلم شغفا حتى وصلت إلى واحدة من أجمل محطات النجاح في حياتها. إنها قصة غزة نبيل عايض مهدي، الطالبة التي تصدرت قائمة المتفوقات في محافظة مأرب، محققة المركز الأول على مستوى المحافظة والمركز الثاني ضمن أوائل الجمهورية بمجموع 798 درجة وبمعدل 99.75. قد تبدو نتيجة رقما في كشف الدرجات، لكن خلف هذا الرقم سنوات من الدراسة والمراجعة والاجتهاد وتنظيم الوقت والإصرار على المحافظة على مستوى متقدم عاما بعد عام. غزة من مواليد عام 2009، وتنحدر أسرتها من محافظة حجة وتحديدا من مديرية المحابشة. هناك بدأت خطواتها الأولى في التعليم، فدرست من الصف الأول وحتى الصف الثالث، ثم انتقلت إلى محافظة مأرب لتواصل رحلتها التعليمية في مدرسة إقرأ، قبل أن تلتحق منذ الصف الخامس بمدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات. ومنذ سنواتها الأولى كانت غزة تعرف طريقها جيدا، فقد اعتادت أن تكون بين الطالبات الأوائل وتحافظ على مراكز متقدمة في مختلف مراحلها الدراسية. ولم يكن ذلك التفوق مرتبطا بموسم الامتحانات فقط، بل كان نتيجة تراكم من سنوات من العمل. فالطالب المتفوق لا يصنعه يوم واحد ولا ليلة واحدة قبل الاختبار، بل تصنعه تفاصيل صغيرة تتكرر كل يوم، وقت ينظم ودرس يراجع ومعلومة يبحث عنها وخطأ يتعلم منه وإصرار على أن يكون الغد أفضل من اليوم.
0: ولعل أحد أسرار النجاح غزة أنها لم تنظر إلى التعليم باعتباره مجرد درجات وشهادة، كان لديها شغف حقيقي بالعلم والمعرفة، تحب البحث والاطلاع خصوصا في المواد العلمية، وتحرص على متابعة كل جديد في المجالات العملية. لهذا لم يقتصر حضورها على مقاعد الدراسة، بل كان حضورها أيضا في الأنشطة والمسابقات. فقد مثلت مدرستها في الملتقى العلمي لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي في مادة الفيزياء، وشاركت ضمن الطالبات المماثلات للمدرسة في المسابقة المنهجية للصف الثالث ثانوي، كما شاركت في المسابقة المنهجية للصف التاسع. وهذا يعطينا صورة أوسع من معنى التفوق، فالتفوق الحقيقي ليس أن تحفظ أكثر فقط، وإنما أن تكون لديك رغبة في أن تعرف أكثر وأن تسأل، تبحث وتجرب وتشارك وتكتشف قدراتك.
1: بالطبع أعزائنا المستمعين، لكن هل يمكن أن نصنع قصة نجاح كهذه بالاجتهاد الفردي وحده؟ ربما لا، فخلف كل طالب متفوق هناك في الغالب أسرة آمنت به ومعلم شجعه وبيئة منحته فرصة ليكشف قدراته. وفي قصة غزة كان للأسرة حضورا واضح، فوالدها معلم لمادة الفيزياء ووالدتها معلمة لمادة اللغة العربية. وفي بيت يحظى فيه العلم بهذه المكانة نشأت غزة وهي ترى

0: التعليم قيمة أساسية وترى في المعرفة وسيلة لصناعة المستقبل، ولم تكن والدتها أما فقط بل كانت أيضا سندا ومعلمة ومتابعة لابنتها، تشجعها وترافقها في رحلتها وتؤمن بقدراتها منذ سنوات الدراسة الأولى. ثم تأتي المدرسة، ذلك المكان الذي يقضي فيه الطالب سنوات طويلة من عمره. وفي مدرسة أروى للبنات وجدت غزة بيئة تعليمية أسهمت في صقل قدراتها وتعزيز تفوقها. وهنا تظهر أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة، فالأسرة تستطيع أن تمنح أبنائها الدعم والثقة، والمدرسة تستطيع أن تكتشف المواهب وتطورها، والمعلم يستطيع بكلمة واحدة أحيانا أن يزرع في الطالب ثقة تبقى معه سنوات. وعندما تجتمع هذه العوامل يصبح النجاح أكثر قابلية للتحقق. وقصة غزة تحمل جانبا آخر يستحق التوقف عنده، فهي طالبة نازحة من محافظة حجة ووصلت تعليمها في محافظة مأرب، لكن النزوح وتغيير المكان لم يمنعها من مواصلة طريقها.
1: وهنا لا نقول أن الظروف لا تؤثر في الإنسان، فهي بالتأكيد قد تجعل الطريق أصعب وقد تفرض تحديات لم يخترها الإنسان بنفسه، لكن قصة غزة تذكرنا بأن الظروف ليست دائما هي التي تحدد النهاية، أحيانا تتغير الظروف ويبقى الهدف، يتغير المكان ويبقى الحلم، وتطول الرحلة لكن يبقى الإنسان قادرا على مواصلة السيرة. وهذه الرسالة لا تخص الطلاب وحدهم، إنها رسالة كل شاب وشابة لديهم حلم، لكل من يشعر أن الظروف من حوله أكبر من قدرته. ربما لا تستطيع أن تختار كل ما يحدث لك، لكن يمكنك أن تختار كيف تتعامل معه، ويمكنك أن تتعلم، تطور نفسك، تستثمر وقتك، وأن تواصل المحاولة. فالأحلام الكبيرة لا تتحقق دفعة واحدة، إنها تبدأ بخطوات صغيرة لكنها تحتاج إلى الاستمرار. واليوم تقف غزة أمام نتيجة تختصر سنوات طويلة من العمل، الأولى على مستوى محافظة مأرب والثانية ضمن أوائل الجمهورية بمعدل 99.75%، إنجاز يفرح بها والديها وتفتخر بها مدرستها وتحتفي بها كل أسرة ترى في نجاح أبنائها مستقبلا أفضل.
0: بالطبع تسليم، لكن الأجمل من النتيجة نفسها هو الطريق الذي واصل إليها. فالنجاح الحقيقي ليس فقط أن تصل إلى القمة، بل أن تعرف كم خطوة قطعتها حتى وصلت، وأن تتذكر كل ساعة اجتهدت فيها وكل مرة شعرت فيها بالتعب ثم وصلت، وكل لحظة شككت فيها بقدرتك ثم قررت أن تحاول من جديد. لهذا فإن قصة غزة ليست قصة درجات مرتفعة فقط، إنها قصة إرادة، وقصة أسرة دعمت، وقصة مدرسة احتضنت، وقصة طالبة عرفت ماذا تريد ومضت نحوه بخطوات ثابتة. ومن هنا يمكن أن نقول لكل طالب وطالبة يستمعون إلينا الآن، لا تقارن بدايتك بنهاية شخص آخر، ولا تستصغر الخطوات الصغيرة، ولا تظن أن النجاح يحتاج دائما إلى ظروف مثالية. ابدأ بما لديك، استثمر وقتك، تعلم من أخطائك، واطلب الدعم من حولك، ثم استمر، فقد يكون الإنجاز الذي تنتظره بعيدا عنك اليوم، لكنه أقرب مما تتخيل إذا بدأت العمل من الآن. أما غزة نبيل فقد وصلت اليوم إلى محطة مهمة من رحلتها، لكنها بالتأكيد ليست المحطة الأخيرة، فالثانوية العامة كانت فصلا من القمة، أما القادم فهو فصلا جديدا يحمل تخصصا جامعيا وطموحات أكبر ومساحة أوسع لتوظيف هذا التفوق في صناعة مستقبل يليق بهذا الإنجاز.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لحلقة اليوم.

0: مستمعينا الأعزاء، ما فقرتي منوعات فقرة اليوم. وفي منوعات اليوم، من الدنمارك كان يبني شرفة فعثر على أكبر كنز أو كنز فضي عمره 1200 عام. 18 كيلوغراما من الفضة عثر عليها في منطقة ريبيلد الدنماركية. كان صاحب منزل في منطقة ريبيلد شمال الدنمارك يساعده لإنجاز مهمة منزلية بسيطة، إزالة العشب والحجارة والحصب من حديقته تمهيدا لبناء شرفة جديدة. وبعد نحو نصف ساعة من العمل اصطدمت أداة الحفر بشيء في الأرض وأصدرت صوتا غريبا. ظن الرجل في البداية أنه عثر على قطعة حديد قديمة أو سلك أو سلك السبيك وربما بعض بقايا الفخار، لكنه عندما بدأ يحفر بيديه أخذ يخرج من التراب شيئا بعد آخر. لم تكن مخلفات منزل قديم، بل كانت فضة.
1: بالطبع أعزائي المستمعين، ومع استمرار الحفر ظهرت الصور وقطع معدنية وعملات وسبائك فضية ليتضخن الحديقة تخفي كنزا من عصر الفيكانغا يعود إلى نحو 1100 عام. أوزان القطع الموجودة في كنز ريبلات تكشف عن مجموعة منظمة من السبائك والأساور والفضة المقطعة. 18 كيلوغراما تحت الحديقة، أكد علماء الآثار لاحقا أن الاكتشاف هو أكبر كنز فضة معروف من عصر الفيكانغ عثر عليه في الدنمارك. ويزن الكنز نحو 18 كيلوغراما ويضم قرابة 700 قطعة وأجزاء من قطع، بينها سبائك فضية وأساور وأحلي و47 عملة كاملة وأجزاء من عملات، إضافة إلى مطرقة صغيرة ترمز إلى الإله ثور. ويعادل وزن الكنز قرابة 3 أضعاف وزن أكبر كنز فضي في كانغي كان معروفا في دنمارك من قبل، وهو كنز تيرسيلي الذي يزن نحو 6 كيلوغرامات. لكن اللافت أن الفضة لم تكن كلها متناثرة في التربة، فقد عثر علماء الآثار على نحو 320 قطعة بوزن إجمالي يبلغ 6 كيلوغرامات داخل إناء فخاري ظل في موضعه الأصلي، بينما وجدت بقية القطع في الأرض المحيطة به.
0: وبالنسبة إلى رئيس قسم التراث الثقافي وعالم الآثار في متحف شمال يوتلاند، فإن الاكتشاف يشبه العثور على خزنة من عصر الفيكانغ، لكنه لا يكشف حجم الثروة فحسب، بل يقدم صورة عن الطريقة التي كانت تحفظ بها الفضة وتستخدم كوسيلة للقيمة والدفع. ولا تبدو القطعة التي عثر عليها الباحثون مجرد مجموعة من الحلي التي جمعها شخص ثري، فالكنز يضم سبائك وقطع فضية مقطعة إلى أجزاء صغيرة إلى جانب العملات والأساور. فكانت الفضة في عصر الفيكانغ تستخدم بوصفها ثروة قابلة للوزن والتبادل، فلم تكن قيمة القطعة مرتبطة دائما بشكلها، بل بكمية الفضة التي تحتويها ووزنها. لهذا كان من المعتاد تقطيع بعض الحلي والقطع الفضية إلى أجزاء أصغر لاستخدامها في العمليات الدفع.
1: بالطبع تكتشف أوزان القطع الموجودة في كنز ريبلاد عن مجموعة منظمة من السبائك والأساور والفضة المقطعة، وهو ما يشير إلى أن صاحبها لم يدفن مجموعة عشوائية من الأشياء الثمينة، بل مخزونا منظما من القيمة. والفايكينغ هم جماعات من البحارة والمحاربين والتجار القادمين من مناطق إسكندفية، خصوصا الدنمارك والنرويج والسويد، وازدهر نشاطهم بين أواخر القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي عشر، واشتهروا بالرحلات البحرية والغارات والتجارة التي امتدت عبر أجزاء واسعة من أوروبا وخارجها. ولهذا فإن العثور على كنز فضة بهذا الحجم في الدنمارك لا يعني مجرد العثور على ثروة مدفونة، بل يقدم أيضا لمحة عن عالم كانت فيها الفضة عملة للتجارة، وكانت الرحلات البحرية تصل بها إلى مناطق بعيدة. إذن تفتتح العملات الموجودة داخل الكنز نافذة أخرى على عالم الفيكانغ، فبين القطع عملات عربية وأخرى إنجلوسكسونية، وما يشير إلى اتساع شبكات التجارة والاتصال التي ربطت الدنمارك بمناطق بعيدة في ذلك العصر. وعثر الباحثون أيضا على عملتين فضيتين شكت في عهد الملك إدوارد الأكبر الذي حكم إنجلترا بين عامي 899 إلى عام 924، وتساعد هذه العملات في تحديد الفترة التي كان يمكن أن يدفن فيها الكنز.
0: وفي عام 1971 عثر في منطقة نفسها على كنز فضة من القرن العاشر يزن نحو كيلوغرام، كما اكتشف في المنطقة عام 2026 ستة أساور ذهبية من عصر الفيكانغ بلغ وزنه الإجمالي 762.5 غراما. فتشير هذه الاكتشافات مجتمعه إلى أن المنطقة لم تكن هامشية في ذلك العصر، بل كانت مرتبطة بشبكات اقتصادية وثقافية امتدت إلى البحار وإلى إنجلترا والعالم الإسلامي شرقا. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة اليوم من منوعات

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا وخيانة وتدمير أدلة قبل تفجر قنبلة قضائية في وجه صناع شات جي بي تي. أدعت شركة أبل الأمريكية في مركز قضائي أن نظرية أوبن إي ألفتت مجموعة من الأدلة التي أثبتت إدانتها في معركتهم الفضائية عمدا، مشيرا إلى أن أحد مهندسيها السابقين استخدم مخطط دائرة الكهرباء السري خاص بأنها أثناء عمله في شركة الذكاء الاصطناعي وفق تقرير وكالة بلومبرغ الأخبارية. فيمثل هذا الاتهام الفصل الأحدث في معركة أبل وأوبن إي آي القضائية التي بدأت منذ عدة أسابيع عقب انتقال مجموعة من موظفي الشركة السابقين للعمل على منتجات الذكاء الاصطناعي التي تنوي صناعة شات جي بي تي تقديمه مستقبلا. ومن جانبه أوضحت أوبن إي آي في مذكرة سابقة أن ادعاءات أبل والنزاع الذي تسعى إليه هو فوضى من صناع الشركة ولا أساس له من الصحة، وهو ما دفع الأخير لتقديم المذكرة لمحاكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا متهمها بتدمير الأدلة سعيا لتسريع عملية لتقصي الحقائق قبل المحاكمة.
1: وخصت أبل في مذكرتها أحد مهندسيها السابقين وهو تشانغ ليو الذي تدعي الشركة أنه قام بتحميل مخططات دوائر كهربائية سرية تابعة لها واستخدمها في عمله الجديد، كما طلب من زملائه إزالة أي أدلة على وصوله إلى هذه المخططات. الأدلة الجديدة أظهرت من فحص حاسوب ماك بوك برو الخاص بمهندس انتقال إلى أوبن إي آي، ويعد ليو أحد المحاور الرئيسية للقضية فضلا عن نحو 400 موظف سابق تركوا أبل للعمل في أوبن إي آي خلال الشهور الماضية. وظهرت هذه الأدلة بعد فحص حاسوب العمل الخاص بالمهندس السابق عن طراز ماك بوك برو إلى الشركة لتبدأ في معاينته وفحص بحثا عن الأدلة، حسب تقرير مفصل من موقع تيك رانيش التقني الأمريكي. وأوضحت أبل أن أوبن إي آي وموظفيها الجدد تأخروا في تسليم الحاسوب للفحص فضلا عن مشاركتهم للمعلومات بشكل محدود للغاية، مما يوحي بأن الاتهامات ليست عشوائية وتوجد أدلة تبث استخدام أسرارها التجارية. وظهر فحص الحاسوب أن ليو كان يملك وصولا مستمرا إلى خدمات التخزين السحابية التابعة للشركة فضلا عن استخدامه لأداة هندسية تشارك في اسمها مع الأدلة المستخدمة داخليا من قبل فرق أبل. كما طلب ليو من زميلته في أوبن إي آي يوتين غبينغ المساعدة في تدمير الأدلة منذ يونيو حزيران عندما علم بتحقيق أبل معه.
0: ومن جانبه بررت أوبن إي آي تصرف ليو بكونه يساعد أحد زملائه السابقين بشكل ودي في أبل، وقدمت مجموعة من الرسائل النصية التي تدعم ذلك الكلام، إضافة إلى أنها ابتعثت الإجراءات القياسية عند مقابلة مرشحين وتوظيفهما من الشركة، كما حثت المحكمة على تضييق نطاق المذكرات القضائية في التحقيقات، محذرة من أن مثل هذه المذكرات قد تعيق حرية الموظفين في الانتقال بين الشركتين. وكررت أوبن إي آي انتقادها للإجراءات التي تتبعها أبل فيما يتعلق بأمن البيانات وإدارة خروج الموظفين منها، موضحا أنها شركة أو شاركت بشكل رئيسي في تفاقم الموقف وتحويله إلى قضية. وأضافت تحاول أبل الآن ملاحقة الموظفين الذين غادروها، والعجب أن 400 موظف قابلوا بالوظائف الجدد، وذلك في المذكرة التي قدمتها إلى المحكمة على لسان محاميها.
1: وبررت بالقدرة ليو على الوصول إلى خدمات التخزين السحابي والملفات الموجودة بها بأنه استغل ثغرة نادرة وغير معروفة في آليات التوثيق الخاصة بالخدمة السحابية، لذلك تسعى للحصول على تعويضات مالية بسبب سرقة ملكيتها الفكرية. وتحاول الشركة أيضا استخراج أمر فضائي يمنع أوبن إي آي من طرح أي جهاز يستغل تقنيات أبل أثناء سريان المحاكمة. وتنعكس هذه القضية تدهور العلاقة بين أبل وأوبن إي آي بعد أن كان يعملان بشكل وثيق في الماضي، لا سيما بعد أن استعانت أوبن إي آي بخبير تصميم جوني إيف الذي كان يعمل سابقا في أبل وساهم في تطوير الأجيال الأولى من أغلب أجهزتها. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مأربية. تقبلوا تحياتي، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أبطالنا الميامين عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

يا أبطال جيشنا الوطني، أيها الماضون إلى الحسم كالرصاصة التي خرجت من فوهة بندقيتها فإنها تشق طريقها حتى تصل إلى هدفها. أنتم الرصاصة الحارقة التي انطلقت من بندقية الوطن وسوف تخترق نواصي الخونة ولن تتوقف حتى تحرير ما تبقى من هذا الوطن الذي يتسع لأبنائه جميعا، ولكنه لا يقبل خائن ولا يسامحه غادر ما دمتم جنوده الأبطال ورجاله الأحرار. فأنتم من راهن عليكم الشعب فكسب الرهان، وأنتم الذين تستحقون أن يقال فيكم هاماتكم مرفوعة لا تعرف الركوع، لا تنثني أو تنحني إلا في الصلاة، عزيزة نفوسكم لا تقبل الخنوع، قلوبكم قوية بقوة الإله. جيشنا الوطني الباسل، لم تقولوا عن أنفسكم يوما أنكم أبطال، ولم ترفعوا الشعارات الزائفة، بل تحدثت عنكم أفعالكم، وتحدثت عنكم الجبال التي شهدت صمودكم، والمواقع قالت عنكم الكثير والكثير، وليس إلا قليل من منحمة المجد التي أنتم أبطالها يا صناع المجد. يا أبطال جيشنا الوطني العظيم، إن الشجاعة ليست غياب الخوف، ولكنها القدرة على التغلب عليه، وبالمواقف الصعبة يعرف الرجل، وليست كلاما يقال ولا شعارات ترفع، ولكن البطولة سمة في النفس يدل عليها سلوك ظافر وأفعال عظيمة، لأعظم برهان على البطولة الحقيقية التي يتحلى بها الأبطال والشجعان والأوفياء.

0: يا من صنعوا النصر ووضعوه في قلب التاريخ، وصنعوا الملاحم والبطولات في جبهات التاريخ. لقد ظن الحوثيون الانقلابيون الخائنون أن الشعب اليمني الأبي قد استكان، فخيبتم ظنونهم حين نزلتم إلى الميادين فخضتم معركتكم المصيرية ودحرتم الدموع والحشود التي تقودها الميليشيا المتمردة، وزرعتم في نفوس الأجيال ضروب التضحية والفداء في وطن الكرامة والإباء، وهزمتم الباطل الذي سيمرق بالذل والهوان من قبل كل حر على هذه الأرض التي ستلفظ بعيدا كل خوان أشر. أبطالنا الأشاوس، يا أبطال هذا العصر ويا رموز هذا الجيل، إنكم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ.
1: أسود الله في الميدان تغشى لقاءه الثعالب والذئاب،
2: رجال المجد،
1: رجال

كرامته وعانته حاول أحقر البشر وأكثرهم دناءة وخسة وجشع وطغيان. وهل يجرؤ أبناء الوطن المساس به والنيل منه من غير من كان يتصف بما ذكرنا بل وأتفه مما قيل وقليل في حق بائعي أوطانهم أياد الغدر والخيانة والمكر. أيها الأبطال وسلايل الأقيال، إن الشعب اليمني يرقبون أداءكم اليوم لتقرروا ما يرضي الله ويعز الوطن والشعب والأمة، فأنتم أبناء الوطن الحاملين همومه، بكم نسترجع مجد وطني التليد وشموخه وعلوه الذي كان، وبكم يبقى اليمن عصيا على كل حاقد وشوكة في قلب كل مارق. ولن ينسى الشعب اليمني هذه البطولات والتضحيات الجسام التي تسطرونها في جبهة الشرف والبطولة، وأنتم تدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

0: هامات مهمة. مستمعينا الكرام، في فقرة هامات مهمة نتناول سيرة شخصية أصبحت في القمة، رجل تردد الشرف في مناسبه، تردد القمر في منازله، وزه المجد بمناقبه، زهو الروض في خمائله، وأوضحت الليالي والأيام دلائله، وأقرت به الأعداء فما ردت فضائل مآثره. إذا نظمت غارة الشعر عليها من الشعر، وإذا نثرت وجدت في محكم الذكر، فهو صاحبها ابن صاحبها، ومن لم يرثها عن أباعدها بل عن أقاربها. رجل تضرب به الأمثال ولا يوفي حقه كل مقال. مستمعين الكرام، يا ترى من هذه الهامة المهمة؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة من أبناء محافظة مارب قبيلة عبيدة، ولد عام 1958، خريج كلية الآداب، عميد في الجيش اليمني. انخرط في العمل السياسي منذ أواخر السبعينات حتى اليوم، عضو لجنة التصحيح التي أسسها الراحل إبراهيم الحمدي، عضو اللجنة الدائمة عن المؤتمر الشعبي العام منذ 22 من أغسطس عام 1982، عضو مجلس الشورى في عام 1987، عضو مجلس النواب في دورة انتخابات 1993، عضو مجلس النواب عن دورة انتخابات 1997. شارك العرادة في العديد من الزيارات البرلمانية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية بينها روسيا وإيطاليا. عين بقرار رئاسي في 6 أبريل عام 2012 محافظا لمحافظة مارب. يعد من أبرز وجهاء المحافظة والشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة لدى كافة ألوان الطيف السياسي، كما يعد من أبرز شخصيات السلم الاجتماعي الداعية إلى التآخي والتصالح. يعتبر اللواء سلطان العرادة واحد من أبرز مقاومي الحوثي. استطاع بحنكته السياسية تجميع القوى الشعبية وتغيير المعادلة. في العام 2015 قاد المقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن مارب إلى جانب رفيق دربه الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي، والتي استمرت حتى 5 أكتوبر عام 2015، خرجت بتحرير مارب بمساعدة التحالف العربي. يمتاز اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة بالصدق والبساطة والكرم والشجاعة.

بعد أن استمعنا إلى التقرير الذي سبق، نقول في هذه الشخصية قول حق كما قال المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر: إنك أيها الحكيم صاحب الشأن العظيم إذا وازرت محافظة فقد حظيت منك بشد أزرها وسد ثغرها، وأصبحت وأنت صدر لقلبها وقلب لصدرها، فهي مزدانة منك بالفضل المتين، معانة بالقوي الأمين.

مبادئ وقواعد حربية. أهداف الحرب الليلية: تعويض نقص المقاتلين عدة وعتاد، إزالة الخوف والرهبة من نفوس المقاتلين، عدم القدرة على مواجهة العدو أثناء النهار، القدرة على التحرك، تأمين عنصر الاختفاء، تأمين عنصر المباغتة المفاجئة، سهولة تنفيذ العمليات الخاصة خلف خطوط العدو.

0: سلاح وعتاد.
1: اللغم مضاد للدروع. لغم مضاد للدروع هو نوع من الألغام الأرضية المصمم لأعطاب أو تدمير المركبات المدرعة، لا سيما الدبابات والمدرعات. مقارنة مع الألغام المضادة للأفراد، فإن الألغام المضادة للدروع لديها قدرة تدميرية كبيرة وصمامات للانفجار معدة للانفجار فقط لاستهداف المركبات، كون تلك الألغام في العادة موجهة لصد الدبابات، وهي تنفجر في العادة إذا ما مر على وزن أعلى من 150 كيلوغرام، ولذلك فإن من الممكن للجنود والأفراد أن يمروا عليها بأمان دون أن تنفجر، وكذلك فتنفجر إذا مرت عليها ناقلات الجنود وما إلى ذلك من المعدات. ولا تزال الدبابات على اختلاف أنواعها وتسليحها ضعيفة في مواجهة الألغام المضادة للدبابات، فعلى أقل تقدير إن لم يتسبب انفجار اللغم في تفجير دروع الدبابة، سوف يتسبب أي لغم مضاد للدبابات في قطع الجنزير الذي تسير عليه الدبابة، فتتعطل إلى أن تأتي قوات الإمدادات والدعم، وهو شيء مستبعد حدوثه في وقت قصير خلال ظروف المعارك. المشاعل التي يتم تركيبها عليه مغناطيسية أو ضد الضغط أو ضد الاهتزاز أو ضد الميل العمل في حالة مشعل الضغط، يبدأ عمل اللغم عندما يصل الحمل المؤثر حتى 200 كيلوغرام، وعند ذلك يتحرر الطارق تحت تأثير ضغط الياي الطارق ليطرق المفجر مسببا اشتعال اللغم. التأمين: في حالة مشعل الضغط أدخل مفتاحا في التجويف أعلى المشعل ولفه دورة واحدة باتجاه عقارب الساعة. عند فك تسليح اللغم اجذبه للتأكيد من عدم وجود شراك خداعية، ثم فك مجموعة المشعل. الاكتشاف: يعتمد على نوع جسم اللغم، مادة الجسم معدني أو بلاستيكي أو خشبي أو ورق مقوى.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

استمروا في التدريب والتأهيل والاستعداد للمعركة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الاتعاظ بالأمم السابقة وكيف حل بهم العذاب عندما كفروا بالله عز وجل، ونحن نكمل في هذه الحلقة الاتعاظ بأنفسنا. فيفرح الوالدان بولدهما الذي أنجباه ويكرسان حياتهما لخدمته، فإذا شب هيأ له ما استطاع، ويكبر فيموتان ويتزوج هو وينجب، وتدور العجلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة غير مخلقة، ثم إلى مضغة مخلقة، ثم يكون جنينا كاملا، ثم يخرج طفلا، ثم فتى يافعا، ثم شابا نشيطا، ثم رجلا قويا، ثم يشيب، ثم يهرم، وقد يرد إلى أرض العمر ويموت، وقد ينتهي أجله شابا. والعاقل يفكر ويعي أن هذه الحياة فانية لا دوام لها، وأن الآخرة هي الباقية فيعمل لها. والإنسان يرى العبر بعين البصيرة قبل عين البصر، يرى تلك التحولات فيتساءل ما أعظم قدرة الله تعالى وما أقدره بالألوهية والربوبية. أيها المستمعون الكرام، القرآن ينبهنا إلى التفكير والتدبير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفكر ونتدبر، ألا تبصرون قدرة الله في مراحل الخلق وفي اختلاف العصور والألسنة والألوان والطبائع والسمع والبصر وما إلى ذلك. يقول قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. الله أكبر. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينوه إلى عظمة الله تعالى في هذا الإنسان المخلوق، قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لماذا جعل الله الإنسان خليفة في الأرض؟ أليس لأنه حمل الأمانة التي أبتها السماوات والأرض؟ خلقه فأحسن صورته، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإخوة، الاتعاظ بما حولنا من طبيعة ومخلوقات نراها دائما اتعاظ بنا، فهذه الأنعام يخرج الله عز وجل منها شرابا لذيذا، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. العجب أن ما حوله دم وكرش مليء بالثقل، يا سبحان الله. وهذا العسل الحلو المذاق المفيد تصنعه لنا حشرات صغيرة دائبة العمل. نعم، اسمع إلى الله تعالى وهو يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

وإذا نظرت فيما حولك من الأرض وجدت واحدة خصبة والثانية صخرية والثالثة رملية، من الذي قسمها هكذا؟ إنه الله، إنه الله جل وعلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وإذا نظرت إلى المزارع والحقول وجدت الأنواع الكثيرة التي لا تحصى من أنواع الثمار، كلها تشرب الماء ولكن طعومها مختلف، من حلو إلى مر إلى حامض إلى مالح، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، من خلقها ونوعها؟ بل إن الشجرة الواحدة قد تكون لها فرعان لثمر واحد لكنهما يختلفان في الطعم. بل انظر إلى الأرض الممتدة أمامك، فيها الوديان والجبال والأنهار ومن كل الثمرات، ثم تمعن في اختلاف الليل والنهار بشكل منتظم، أليس من خلق هذا ودبره قمين أن يعبد سبحانه؟ قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

فكل ما حولنا فيه تعظيم لخالقنا دال على قدرته سبحانه وتعالى من إله عظيم قدير. لهذا أيها الإخوة الكرام، الإنسان فيه صفة تدل على نباهته وذكائه ويحسب لشيء حسابا. لهذا فالإنسان عندما يتعظ وعندما يعتبر بنفسه وبمن حوله من مخلوقات الله تعالى لا بد أن يكون عنده الدقة والتصرف في الأمور، وهذا لا يعني أنه موفق دائما، فالأمر بيد الله تعالى، لكنه يتعاطى الأسباب وغالب أفعاله توصله إلى ما يرميه. ولهذا القرآن الكريم يضع بين أيدينا كثيرا من الآيات التي تصف المولى عز وجل بالعلم المطلق والدقة الكاملة سبحانه وتعالى. فلما لا نسير على هداه ونقطف من جناه ونسقي من ضياه ونقبس من سناه؟ لما لا نقطف من جناه سبحانه وتعالى ونستقي من ضياه ونقتبس من سناه سبحانه وتعالى؟ يحكي عن ذاته العظيمة فيقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهناك إذن ما هو أصغر من الذرة؟ وقد اكتشف العلم الحديث ذلك،

وكما أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى يحاسب على كل شيء مهما صغر أو كبر. قال تعالى:

كما أن الذي يؤمن بالله ويقرن الإيمان بالعمل يكرمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة ولا ينقص من ثوابه شيئا مهما كان صغيرا. كيف لا والمجازى هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أتدرون أيها المستمعون الكرام ما هو النقير؟ إنه حفرة في ظهر النواة كرأس الدبوس لا تكاد ترى. ولهذا الله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، أما المعبودات الأخرى فلا تملك شيئا مهما حقر

فضلا عن أنها لا تملك نفسها، فكيف يعبدها الضالون؟ ولهذا قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير تلك القشرة الرقيقة بين الثمرة والنوى. أرأيت أيها المسلم، أرأيت أيها السامع، أرأيت أيها الإخوة جميعا، أرأيتم إلى هذه الدقة في التعبير في هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها القطمير، وفي الآية السابقة ذكر النقير. فإذا وقفت في غابة كبيرة فيها مئات الآلاف المؤلفة من مليارات الأوراق وعشرات الآلاف من مليارات الحب والثمر، قلت من يعلم عددها ونوعها؟ فالله عز وجل سبحانه يعلم عددها وعدد ما سقط على الأرض منها دقة عجيبة وحساب متقن. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

خدر وكل صغير وكبير مستتر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي

ولهذا أيها الإخوة الكرام، تعال إلى الحساب الدقيق في السنوات، فهؤلاء أصحاب الكهف لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. 300 من السنين ميلادية وهي تساوي 309 سنين هجرية. وعلى هذا لاحظ الدقة في الحساب. ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني ميلادية، وازدادوا 9 في الحساب الهجري. واسمع معي هذه الآية وتمعن في بعض الأسباب تتابع الليل والنهار. وجعلنا

0: إذن الدقة دليل على التمكن وطريق إلى التثبت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين

عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني